نون ستوب على رام اف ام بنت الموسيقى نون ستوب على رام اف ام

الموسيقى نون ستوب على رم اف ام. بنت الموسيقى نون ستوب على رم اف ام.

0: تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net.
1: ماذا أقول؟

0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.
1: ستفتش عنها يا ولدي.

0: ولدي يا ولدي.
1: المزيكا نون ستوب على رم فام. بنت المزيكا نون ستوب على رم فام.

0: تسمعونا
1: www.rmfm.net
0: rmfm.net.
1: اعمل جيب للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو RMFM راديو RMFM RMFM ديما معاك ديما معاك.
0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.
1: سمع صوتك، أعطي رأيك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك. وقولها وما تخليهاش في قلبك. مع اللي كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرما فام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت وسمع الصوت. تسمعونا على www.rmfm.net.

0: تسمعونا في ساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8
2: عمل جيب للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام اف ام. راديو ارام اف ام. ارام اف ام ديما معاك ديما معاك.
1: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.
3: حان الآن موعد أذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة مساكن وما جاورها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.
4: الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net. عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو RMFM، راديو RMFM، RMFM ديما معاك، ديما معاك.
2: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8. تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.

تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8 أنوار الصباح.

بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة صلى نحو بيت المقدس 16 أو 17 شهرا، وكان يحب أن يوجه إلى الكعبة، فأنزل الله تعالى: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها، فوجه نحو الكعبة. وصلى معه رجل العصر ثم خرج فمر على قوم من الأنصار فقال: هو يشهد أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم وأنه قد وجه إلى الكعبة، فانحرفوا وهم ركوع في صلاة العصر. زاد البخاري في رواية: وكانت اليهود قد أعجبهم إذ كان يصلي قبل بيت المقدس وأهل الكتاب، فلما ولى وجهه قبل البيت أنكروا ذلك. متفق عليه. عن البراء بن عازب رضي الله عنهما أنه مات على القبلة قبل أن تحول رجال وقتلوا، فلم ندر ما نقول فيهم، فأنزل الله تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم. رواه البخاري. قوله على القبلة أي قبلة بيت المقدس، وقوله إيمانكم صلاتكم. عن عائشة رضي الله عنها أن الأنصار كانوا قبل أن يسلموا هم وغسان يهلون لمنات فتحرجوا أن يطوفوا بين الصفا والمروة، وكان ذلك سنة في آبائهم، من أحرم لمنات لم يطف بين الصفا والمروة. وإنهم سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك حين أسلموا، فأنزل الله عز وجل في ذلك: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. متفق عليه. قوله غسان اسم قبيلة، وقوله لمنات اسم صنم. عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: كانت الأنصار إذا حجوا فرجعوا لم يدخلوا البيوت إلا من ظهورها، فجاء رجل من الأنصار فدخل من بابه، فقيل له في ذلك، فنزلت هذه الآية: وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها. متفق عليه. عن كعب بن عجرة رضي الله عنه أنه خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم محرما، فقمل رأسه ولحيته، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فأرسل إليه فدعا الحلاق فحلق رأسه، ثم قال له: هل عندك نسك؟ قال: ما أقدر عليه. فأمره أن يصوم 3 أيام أو يطعم 6 مساكين لكل مسكينين صاع، فأنزل الله عز وجل فيه خاصة: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه. ثم كانت للمسلمين عامة. متفق عليه. عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم إذا كان الرجل صائما فحضر الإفطار فنام قبل أن يفطر، لم يأكل ليلته ولا يومه حتى يمسي. وإن قيس بن صرمة الأنصارية كان صائما، فلما حضر الإفطار أتى امرأته فقال لها: أعندك طعام؟ قالت: لا، ولكن أنطلق فأطلب لك. وكان يومه يعمل، فغلبته عيناه، فجاءته امرأته فلما رأته قالت: خيبة لك. فلما انتصف النهار غشي عليه، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فنزلت هذه الآية: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. ففرحوا بها فرحا شديدا،
ونزلت: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود. رواه البخاري. قوله خيبة حرمانا. عن البراء بن عازب رضي الله عنهما: لما نزل صوم رمضان كانوا لا يقربون النساء رمضان كله، وكان رجال يخونون أنفسهم، فأنزل الله: علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم. رواه البخاري. عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، قال: نزلت في النفقة. رواه البخاري. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان أهل اليمن يحجون ولا يتزودون ويقولون: نحن المتوكلون، فإذا قدموا مكة سألوا الناس، فأنزل الله تعالى: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. رواه البخاري. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كانت عكاظ ومجنة وذو المجاز أسواقا في الجاهلية، فلما كان الإسلام تأثموا من التجارة فيها، فأنزل الله: ليس عليكم جناح في مواسم الحج. قرأ ابن عباس كذا. رواه البخاري. قوله عكاظ شمال شرق الطائف يبعد عنه 35 كيلومترا، وقوله ومجنة بين مكة وجدة وتعرف الآن ببحرة، وقوله وذو المجاز شمال عرفة بينها وبين الشرائع يبعد عن عرفة 8 كيلومترات، وقوله تأثموا خافوا الإثم. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة فيهم لم يؤكلوها ولم يجامعوهن في البيوت، فسأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله تعالى: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض، إلى آخر الآية. عن معقل بن يسار رضي الله عنه أنه كانت أخته تحت رجل فطلقها ثم خلى عنها حتى انقضت عدتها ثم خطبها، فحمي معقل من ذلك أنفا فقال: خلى عنها وهو يقدر عليها ثم يخطبها، فحال بينه وبينها، فأنزل الله: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن، إلى آخر الآية. فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ عليه فترك الحمية واستقاد لأمر الله. رواه البخاري. قوله فحمي غضب، وقوله أنف ترفعا، وقوله واستقاد أذعنا. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم: لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير، فاشتد ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم بركوا على الركب فقالوا: أي رسول الله، كلفنا من الأعمال ما نطيق، الصلاة والصيام والجهاد والصدقة، وقد أنزلت عليك هذه الآية ولا نطيقها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم: سمعنا وعصينا؟ بل قولوا: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. فلما اقترأها القوم ذلت بها ألسنتهم، أنزل الله في إثرها:
آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فلما فعلوا ذلك نسخها الله تعالى، فأنزل الله عز وجل: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. قال: نعم ربنا، ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. قال: نعم ربنا، ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. قال: نعم. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. قال: نعم. رواه مسلم. قوله بركوا سقطوا، وقوله ذلت لانت وخضعت، وقوله إصرى عهدا، أي أمرا يثقل علينا حمله. عن الأشعث بن قيس رضي الله عنه قال: كانت بيني وبين رجل خصومة في بئر، فاختصمنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: شاهداك أو يمينه؟ قلت: إنه إذا يحلف ولا يبالي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين، وفي رواية لهما يمين صبر، يستحق بها مالا، هو فيها فاجر، لقي الله وهو عليه غضبان. فأنزل الله تصديق ذلك ثم اقترأ هذه الآية: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا، إلى قوله: ولهم عذاب أليم. متفق عليه. قوله يمين صبر هي التي يلزم الحاكم الخصم بها، وقوله فاجر متعمد الكذب. عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما أن رجلا أقام سلعة في السوق فحلف فيها لقد أعطى بها ما لم يعطه، ليوقع فيها رجلا من المسلمين، فنزلت: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا، إلى آخر الآية. رواه البخاري. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كسرت رباعيته يوم أحد وشج في رأسه، فجعل يسلت الدم عنه ويقول: كيف يفلح قوم شجوا نبيهم وكسروا رباعيته وهو يدعوهم إلى الله؟ فأنزل الله عز وجل: ليس لك من الأمر شيء. رواه مسلم. قوله رباعيته السن التي تلي الثنية من كل جانب، وقوله وشج جرح، وقوله يسلت الدم يزيله ويمسحه. عن ابن عباس

0: ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى أحد، فرجع ناس ممن كان معه، فكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيهم فرقتين، قال بعضهم نقتلهم وقال بعضهم لا، فنزلت: فما لكم في المنافقين فئتين. متفق عليه. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لقي ناس من المسلمين رجلا في غنيمة له، فقال: السلام عليكم، فأخذوه فقتلوه وأخذوا تلك الغنيمة، فنزلت: ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلم لست مؤمنا. متفق عليه. قوله غنيمة تصغير غنم، أي قطعة منها، وقوله السلم بلا ألف، وهي قراءة نافع وأبي جعفر وابن عامر وحمزة وخلف. عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: لما نزلت لا يستوي القاعدون من المؤمنين، دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم زيدا فجاء بكتف فكتبها، وشك ابن أم مكتوم ضررته، فنزلت: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر. متفق عليه. قوله بكتف عظم عريض يكون في أصل كتف الحيوان، وقوله ضررته عمى بصره. عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أملى عليه: لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله. قال: فجاءه ابن أم مكتوم وهو يملها علي، فقال: يا رسول الله، لو أستطيع الجهاد لجهدت، وكان رجلا أعمى. فأنزل الله تبارك وتعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم: وفخذه على فخذي، فثقلت علي حتى خفت أن ترد فخذي، ثم سري عنه. فأنزل الله عز وجل: غير أولي الضرر. رواه البخاري. قوله يملها يمليها، وقوله ترد تدق، وقوله سري أزيل ما به وكشف عنه. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن أناسا من المسلمين كانوا مع المشركين يكثرون سواد المشركين على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيأتي السهم فيرمى فيصيب أحدهم فيقتله، أو يضربه فيقتله، فأنزل الله تعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم. رواه البخاري. وصدق رسول الله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: أنوار السبا، أنوار السبا، نور نور وإيمان وإيمان.
2: كلمة خير مع المربية بشيرة المخنيني.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم أنت ربي، عليك توكلت، وأنت رب العرش العظيم، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. إني أعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. اللهم اشفي كل مريض وعافي كل مبتلى. إذا علمنا الحبيب المصطفى آداب نبوية في زيارة المريض، من أعظم أعمال الإسلام. لماذا؟ الأجر فيها لا نقدر على معرفته، فلا يعرفه إلا الله سبحانه وتعالى. قال صلى الله عليه وسلم: من عاد مريضا، يعني من زار مريضا، من عاد مريضا بكرة، بكرة يعني في الصبح، استغفر له 70,000 ملك حتى يمسي. يعني قديش بشو قد يستغفروا ذوما؟ لا ندرك. بقية الحديث: ومن عاد مريضا بالعشي، يعني إذا مشيت زرت مريض العشية، استغفر له 70,000 ملك حتى يصبح. الله أكبر، كم هي

0: هذه الزيارة يعني تنجم تكون وقت قصير، ولكن انظروا أجرها. إذن من الأدعية التي علمها لنا المولى سبحانه وتعالى على لسان نبينا صلى الله عليه وسلم، عندما نزور المريض يجب أن نرفع يعني من نفسيته وأن نحبطه، فندعو له ونقوي له يعني في كما نقول احنا في نفسيته، فندعو له فنقول: اللهم رب الناس اذهب البأس اشفي انت الشافي شفاء لا شفاءك شفاء لا يغادر سقما، 3 مرات سهل الدعاء، أو 7 مرات بهذا الدعاء: أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك. وتقعد تقول له معناه سواء كان سمع بهذا الدعاء ولا أنت قلت بينك بين ربي، سبحان الله، يشفيها ربي سبحانه وتعالى لو كتب الله له البقاء. إذا يراه حديث. ثانيا يعني تأخذ بخاطره، يعني فما كلام تشجعوا به، ما تقعدش تقولوا لا اليوم وجهك اصفر، لا تقولوا انت بخير وانت لباس. كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا دخل على مريض ديما يبشر، يقول له ابشر، يقول الله للملائكه اكتبوا عمل عبدي كما كان صحيحا. يعني كل مريض ذاك مثلا كان يقوم الليل، كان يصوم، كان يقوم، كان يعمل كذا، سبحان الله، وهو مريض تكتب في صحيفته كل الأعمال التي كان يعملها وهو صحيح، فلنبادر إلى العمل وإحنا صحاح، شفاني الله وإياكم. ممكن أيضا أن نرقي المريض، يعني رقية يعني واضحة، هذه الرقية علمها سيدنا جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم، تقول لذلك المريض سواء كان من أقاربك ولا من أحبابك ولا من جيرانك: بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك، من حسد كل حاسد وعينا، بسم الله يشفيك. فقط يعني سهلة: بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك، من حسد كل حاسد وعينا، بسم الله يشفيك. آخر شيء وهو طبعا وصية من وصايا النبي صلى الله عليه وسلم: داووا مرضاكم بالصدقة. يعني جارك أو قريبك أو ابنك أو أمك أو أحد أحبابك مريض، يعني تخرج صدقة بينك وبين الله لا يعلمها حتى ذلك المريض، وانت ماشي باش تزوروا أعملهم الأداب ذوما، ادعيله، ارقيه، هز معك هدية، وقبل ما توصلوا اتصدق، خرج صدقة، قل له: يا ربي هذه الصدقة لوجهك الكريم لتشفي فلان أو لتشفي فلانة. جعلنا الله ممن يتبعون سنن النبي صلى الله عليه وسلم في زيارة المريض. اللهم اشفي مرضانا وارحم موتانا وعافي مبتلانا ونقي قلوبنا، أنت الشافي. والسلام عليكم.
1: كلمة خير مع المربية بشيرة المخينيني.
2: عمل جيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام اف ام، راديو ارام اف ام، ارام اف ام ديما معاك، ديما معاك.
3: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99

0: ساكن سوسة والمنستير على 998 على 998.
1: ناس بكري قالوا النهار على صباحه، النهار على صباحه. ملا عدل الموجة، ملا عدل الموجة يوميا على رمفام وعيشوا الصبحية. تبع الأخبار تعرف شنو اللي صار وما يفوتك شيء. إسبور، الموسيقى، ضيوف وحوارات والدورة في المرشي وبالطبيعة إدبارات وكادوات. هذا وأكثر في النهار على صباحه. النهار على صباحه مع كمال من 2 للجمعة من 7 للعشرة.
2: السبعة ودقيقة على موجات راديو رمفام. بسم الله وتوكلنا على الله. مستمعين الكرام، صباح النور والسرور، مرحبا بكم في موعد جديد بتاريخ اليوم الجمعة 11 سبتمبر 2026، اللي يوافق 29 ربيع الأول 1448 هجري. نهير جديد، نهير جمعة، نبدأه متوكلين على ربي. نقولوا يا فتاح يا رزاق، يا ربي العمل عليك، يا ربي وشد فيك، ربي إن شاء الله يعطينا خير ما في نهار اليوم، ربي حق لكم كل ما تتمنوا مع بداية هذا اليوم الجديد. كل نهير جديد هو فرصة جديدة، نبدأ نهارنا متوكلين على ربي، عازمين إن شاء الله اللي جاي خير من اللي تعدى، وربي يكتب لنا ويكتب لكم كل خير وبالتوفيق والنجاح والفلاح للجميع. وطريق السلامة لكل مستعملي طريق، الناس اللي تقصدت ربي سيبان شادة ثنية لقيت ذي اللي يخدمها باش تقضي شوارها. إن شاء الله طريق السلامة للجميع، وربي يوصلكم لمقاصدكم سالمين. صح قوتكم الناس اللي مازال تشرف في قوة الصبحية، تحضر في رواحها باش تقصد ربي للخدمة ولا تقضي أشوارها، ربي معاكم، ربي عينكم، وإن شاء الله نهاركم زين. وتحياتنا لكل مستمعينا وين ما كانوا، وعد هاوكا أيامات قليلة، اش مازال اليوم جمعة، السبت والحد والاثنين، ثلاثة أيامات تقريبا تفصلنا على انطلاق السنة الدراسية الجديدة، ومعها يتغير نمط الحياة حتى في شوارعنا، يعني كل شيء يتبدل وتحس كل شيء يبدأ مع بداية السنة الدراسية. على كل حال إن شاء الله بالتوفيق والنجاح لوليداتنا التلاميذ والطلبة زادة، وربعين كل ولي الأيامات نشوفه أكيد في المكتبات، نستقضي فشوارها لصغيراتها وتحضر في صغيراتها، وإن شاء الله ربعين الجميع ورب يرزق الجميع. ثلاثة دقائق بعد السبعة. إذن بالنسبة للأمطار البارحة شفنا شوية رياح قوية كانت في مساكن، شفنا الدنيا غيمت لكن ما كانتش فما أمطار البارح في مساكن، لكن شفنا الأمطار في تونس الكبرى، شفنا في عدد من الولايات الأخرى. برشا ناس تتسائل تقول التوقعات، يعني قالت أنه باش تشمل تقريبا شمال وسط جنوب بالنسبة للأمطار، إذن هو مازلت المؤشرات، إذن حسب آخر المعطيات فإنه في الوسط والجنوب. الناس اللي تسأل على المطر مؤشرات فما مبشرة نهاية الأسبوع، وكل دونك باش تشمل يعني مناطق الوسط والجنوب عموما. على كل نقول ربي يرحمنا وربي يغيثنا، وين تصب تنفع، وين تصب تنفع، وان شاء الله ربي يرزقنا كل خير، وان شاء الله السوق يا رحمه. انا ارجو نحكيو على الامطار والتوقعات الجويه بعد شويه، خليكم معنا في الاستماع. دي اجمل تحيات كمال زرلي معكم كوتي ميكرو، في الاخراج معنا سيمونير سلامه، تحياتنا المهدي ساحلي يكون معنا في الاخبار الرياضيه 8 ودقيقه سي اس ام 9، خليل يعمل بينا دوره في المرشي، وان شاء الله اكيد متابعه طيبه، وان شاء الله نكون خفيف الظل عليكم في صبحيتنا لليوم، وجمعة مباركة للجميع. أجمل ما يقال في صباح اليوم وأجمل ما نبدأ به نهارنا، نقوله يا ربي يا كريم، يا ربي نسألك صباحا يتجلى فيه لطفك ويتسع فيه رزقك وتمتد فيه عافيتك ونستفتح فيه برحمتك. ربي اجعلنا شاكرين لنعمك، راضين بقضائك، متلذذين بذكرك، طامعين برضاك. يا ربي زدنا نورا في القلب وسعة في الرزق ومحبة يا ربي في قلوب العباد، واغفر لنا ولوالدينا ولمن له حق علينا، وفقنا إلى كل ما هو خيره.

ماشي في نور الليل. ان شاء الله نهاركم زين وان شاء الله نهاركم سعيد مبارك مستمعينا الكرام. 7:14 بعد شوي الجاموسي في غنية جميلة برشا، كلماتها حلوة برشا، يقول يا ليت الناس وخيالنا.

0: ليت الناس وخيان انت ليا وانا ليك حلوه برشا كلمات الغنيه بعد شويه اكيد نسمعها كامله. صباح عليكم لي انترنت الكل, ما تنساوش كان عندك شكون يحتفل بعيد ميلاد اليوم 11 سبتمبر, تنجموا تخليونا الاهداءات نتاعكم في دي كومونتير تحت بوبليكاسيون نهار الصباح ولا الباج فيسبوك راديو رما فام. مرحبا بكل اهداءاتكم, نصبحوا زاده على كل اصدقائنا كل مستمعينا اللي قاعدين يتفاعلوا معنا الوقيت هذايا. ابتسام العيوني تقول صباح الخير, نهاركم زين, جمعة مباركة, وانت بالامثل ابتسام. فاطمة ليلى صباح الورد وجمعة مباركة, تحياتنا لمراد سنام. هدى العيوني صباح النور, جميلة رحماني, نورة ليغا, لم يخذيري صباح الورد, جدة نجاة العميري, خديجة بوليل, سي صالح ايضا, مدام هدى, ام يوسف, تحياتنا لكم الكل, محبوبة, مدام زورعتية, هيبة زيد والحبيبة عفوا, وكل مستمعينا اللي قاعدين يتفاعلوا يتواصلوا معنا لقيت ذي. ان شاء الله نهاركم طيب, وشنو رايكم لقيت ذي نمشي ونعملوا طلع على التوقعات الجوية لنهار اليوم.
1: النشرة الجوية
0: طقس اليوم الجمعة 11 سبتمبر 2026, الموافق ل 29 ربيع الأول 1448 هجري. يتوقع المعهد الوطني لدرجة الجوي طقس يكون مغيم جزئيا على كامل البلاد مع ظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار تكون أحيانا غزيرة بعد الظهر بالمناطق الغربية للشمال والوسط, ثم باش تشمل بعض الجهات الشرقية في الليل مع تساقط البرد بأماكن محدودة. الريح تكون من القطاع الشمالي بالشمال والوسط وتكون شرقية بالجنوب, سرعتها توصل إلى 60 كيلومتر في الساعة في شكل هبات مع دوير رملية, وتكون ضعيفة حيث تصل ولا تكون ضعيفة فمعتدلة عفوا ببقية الجهات كما تتقوى أثناء ظهور السحب الرعدية. البحر اليوم يكون شديد الاضطراب بخليج جيبس, يكون متموج إلى محليا مضطرب ببقية سواحل البلاد, ودرجات الحرارة في انخفاض وتتراوح القصوى ما بين 28 و 32 درجة.

0: جمال وجهة الساحل والمرتفعات وما بين 33 و39 درجة ببقية جهات البلاد، توصل بأقصى الجنوب إلى 41 درجة مئوية مع ظهور شهيلي محليا. بالنسبة للتوقعات الجوية في مساكن والمدن المجاورة لها، مغيم الطقس جزئيا صبحية اليوم ويكون فما خلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة توقع بعد الظهر في مساكن، والليلة في الليل من المنتظر باش تكون الطقس مغيم جزئيا مع درجات حرارة توصل إلى 31 درجة مئوية صبحية. القصوى اليوم تنخفض ما تفوتش 32 درجة مئوية، وفي الليل تكون في حدود 28 درجة. نمشي إلى أوقات الصلاة. أوقات الصلاة لليوم الجمعة، صلاة الصبح كانت في حدود 4:29 دقيقة. اليوم صلاة الجمعة الأذان بداية من نص النهار 21 دقيقة، صلاة العصر بداية من ماضي 3:48 دقيقة، صلاة المغرب ابتداء من 6:34 دقيقة، وصلاة العشاء ابتداء من 7:59 دقيقة، تقريبا 8 دقيقة. وربي يتقبل من الجميع.
1: النشرة الجوية.
0: بالنسبة للتوقعات الجوية لليوم، أكيد أكثر معطيات وأكثر التفاصيل تكون عنا متابعة طيلة حصتنا لليوم. 7:18 دقيقة، ما تبعدوش، هذا الجاموس يرجعين بعد شوية.

0: العشرة رجعنا لكم من جديد يا ليت الناس وخيين ان شاء الله ربي حنا القلوب على بعض. 7:23 ديما معكم في النهار على الصباح ومازلنا معكم ان شاء الله تعجبكم اكيد اختياراتنا الموسيقية صبحية اليوم. نمشيوا لفقرة تعيش وتسمع.
1: تعيش وتسمع. تعيش وتسمع.
0: في تعيش وتسمع اكيد كنا تابعنا البارح عديد الصور عديد الفيديوهات اللي جاتنا من عدد من ولايات الجمهوريه. نحكيو خاصه الفيديو اللي شفناه جاونا من تونس الكبرى ومحطه باب عليوه اذا وعده مناطق اللي شهدت تساقط ولا تهاطل عفوا للامطار. الحمد لله على الغيث النافع وان شاء الله ربي يعطينا على قد جهدنا كما يقولوا. هو البارحة المهندس بالمعهد الوطني للرصد الجوي بلال اليحيوي في تصريح إعلامي كان أعلن أنه الأعلى الكميات المسجلة تجاوزت 60 مليمتر هذا يوم أمس الخميس. فين تجاوزت 60 مليمتر في منطقة السيدة المنوبية و40 مليمتر في منطقة المروج 50 مليمتر في منطقة الفحص من ولاية زغوان و40 مليمتر في مكثر. وتم تسجيل كميات هامة من أمطار في ولايات تونس الكبرى في زغوان في بيجة وكذلك بقية مناطق الشمال بما في ذلك نابل وجندوبة وبيجة وبنزرت. وكان توقع أنه يعود نشاط الخلايا الرعدية في فترة ما بعد ظهر اليوم الجمعة 11 سبتمبر فيم بالضبط بالمناطق الغربية للشمال والوسط وين تكون الأمطار محليا غزيرة مع تساقط البرد بأماكن محدودة باش تشمل تدريجيا بقية جهات بلاد. أيضا البارح قال رئيس الإدارة الفرعية للعمليات والمتابعة بالديوان الوطني للحماية المدنية المقدم خليل المشري في تصريح إعلامي أن الحماية المدنية تدخلت في عدد من النقاط تابعة للتقلبات الجوية ونزول كميات هامة من الأمطار مساء يوم أمس الخميس في مختلف جهات البلاد خاصة بتونس العاصمة على مستوى منطقة باب عليوة وذلك لإزاحة عدد من السيارات العالقة ومساعدة مجموعة من المواطنين على العبور بعد ما حصرتهم مياه الأمطار داخل سياراتهم في منطقة باب عليوة. ودعا المقدم خليل المشري المواطنين إلى أنه نتجنبوا التنقل إلا للضرورة القصوى خاصة في فترات هطول الأمطار الغزيرة وشدد على أنه درجة اليقظة والحذر تبقى ضرورية. هو في تدوين المهندس بالمعهد الوطني للرصد الجوي محرز الغنوشي كان قال أنه اليوم من المنتظر فإنه الفاعلية متاع التقلبات الجوية باش تكون أقل أما تركيزها يكون متوقع بالمرتفعات الغربية. يعني نحكيه على جندوبة نحكيه على الكيف نحكيه على سليانة وبيجة وشمال القصرين وهي المناطق اللي النجم يقول نسجلوا فيهم كميات طيبة إلى هامة من الأمطار يعني ما بين 15 إلى 30 كيلومتر والعفو إلى 30 مليمتر وممكن أكثر شوية مع إمكانية تساقط محلي للبرد. وكيف العادة يقول باش تكون التقلبات هذه بعد الظهر. فما بعض المعتمديات الشرقية للنجم نسجلوا فيهم كميات ضعيفة ومتفرقة وجديد هو انخفاض نسبي في درجات الحرارة هذه بالنسبة للقراءة في التوقعات الجوية عموما. وربي يرحمنا إن شاء الله وهذا شعلنا في تعيش وتسمع.
1: تعيش وتسمع. تعيش وتسمع.
0: 7:27 خليكم معنا. شنسمع لقيت ذي نسمع رغب علم. يلا سيدي قول علمتيني رجعينا.

0: على صباحه يرجع لكم بعد شوية. النهار على صباحه
1: قيت الشهر على ميرم افام برا فارماسي او ميديكال ستور مساكن لسباس بوتي اي سانتي اللي يفرح بيكم ويودكم باحسن الشواء في لي برودوي برا فارماسيوتيك الخاصه بالكبير والصغير واحسن ماركت في لي برودوي ديرمو كوزميتيك للعنايه بالبشره والشعر. هذا الكل مع نصيحه اللي تواتيك وزيد دي بروموسيون والكادوات على طول العام. ما توفيش وباش ما يفوتك شيء زورونا يوميا من الاثنين للحد من 9 للسبعة في مساكن مقابل المانيش بحدة لسي تكنيك وتبع كل جديد على الباش فيسبوك والكونت انستغرام وميديكال ستور. لأكثر معلومات كلمونا على 53 30 666 برا فارماسي وميديكال ستور مساكن. شوف الدنيا زينة.
2: النهار على صباحه النهار على صباحه مع كمال من 7 للـ10.
3: رجعنا لكم من جديد 7:30 خارج 32 دقيقة بالضبط على موجات الجيورة مفهم. أهلا وسهلا بكل الناس اللي خلطوا معنا لقيت هذا ما الموعد يكون مع 24 في دقيقتين ملخص لأبرز ما صار وما تقال في 24 ساعة الأخيرة.
2: 24 في دقيقتين.
3: نبدأ إذن بالخبر الأول وإن كان أشرف رئيس الجمهورية قيس سعيد دار يوم أمس بقصر قرطاج على اجتماع ضم كلا من وزير الداخلية خالد النوري وزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر وزير التربية نور الدين النوري وزير التعليم العالي والبحث العلمي منذر بالعيد وزير التشغيل والتكوين المهني رياض شود. رئيس الدولة كان أوضح وفق بلاغ إعلامي للرئاسة في مستهل هذا الاجتماع أنه عملية إصلاح التربية والتعليم انطلقت باش تستغرق من الوقت ما تقتضيها ولكن يقول لا مجال لأي خطأ لأنه أي اختيار غير موفقة لا يمكن تداركه إلا بعد ما يناهز العقدين من الزمن. كما أوضح رئيس الجمهورية أنه في انتظار هذا الإصلاح من أجل تعليم مواطني يتاح للجميع على قدم المساواة فإنه الواجب يقتضي الاستعداد الجيد للسنة اللي انطلقت بعد في عدد من المؤسسات الجامعية وباش تنطلق بعد أيام قليلة في سائر المؤسسات الدراسية والجامعية. كما لابد من تلافي عدد من النقائص ومزيد البذل والعطاء على كل الأصعدة من فضاءات التدريس وفي محيطها فضلا عن النقل والصحة وتأمين التلامذة سواء في محيط المؤسسات أو في الطريق إليها أو عند مغادرتها إثر انتهاء الدروس. على صعيد آخر أكد رئيس الدولة على ضرورة الأخذ بأيدي التلاميذ اللي يلقاو صعوبات في التنقل يقول برشا ينقطعوا عن التعلم لبعد المسافة أو توجسا من مخاطر الطريق مع توفير المعدات المدرسية يقول مجانا فضلا عن الغذاء. يقول تونس تشاع قادرة على مزيد الإشعاع بتعليم وطني ديمقراطي دون تمييز ويقضي على كل أشكال أمية وكل ضروب الاستلاب. مواصلين معكم إذن مازلنا أكيد نحكيه على الاستعدادات للعودة المدرسية وفي أخبارنا الجهوية في ولاية سوسة صارت جلسة عمل حول إحكام تأمين العودة المدرسية والجامعية والتكوينية يوم أمس. وفي إطار مواصلة حسن الاستعداد للعودة المدرسية والجامعية والتكوينية 2026-2027 سفيان التنفوري والي سوسة كان أشرف يوم أمس على جلسة عمل في الغرض. كانوا حاضرين فيها الكاتب العام للولاية معتمد مركز الولاية رئيس جامعة سوسة المدير العام لديوان الخدمات الجامعية بالوسط المندوب الجهوي للتربية المدير أو المديرة الجهوية للنقل الإطارات الأمنية رئيس الفرع الإقليمي الوسط الشرقي المرصد الوطني لسلامة المرور وإطارات عن شركة النقل بالساحل والمصالح الإدارية والمعنية. في مستهل الجلسة كان أشار الوالي أنه الجلسة تندرج في إطار استحثاث نسق الاستعداد للعودة المدرسية المقبلة وتأمين أفضل الظروف لانطلاق سنة دراسية ناجحة من مختلف الجوانب تم تدارس والتداول في مختلف هذه الجوانب والاتفاق على مواصلة التدابير والتوصيات التالية. شنية التوصيات اللي خرجت بها الجلسة في الولاية؟ وضع مخطط محكم لتأمين العودة المدرسية والجامعية والتكوينية، تأمين تأمين المؤسسات التربوية وتكثيف الحملات والدوريات الأمنية بمحيطها والتصدي لكل المظاهر المخلة بسلامة مرتديها، متابعة وضعية المؤسسات التربوية من حيث توفير التجهيزات والإطار التربوي والترفيع من جاهزية أسطول الحافلات بما يضمن تحسين خدمات النقل والتأمين وعودة في أفضل الظروف. أيضا نبقى في سوسة، وفي إطار الحرص على المحافظة على سلامة التلاميذ وضمان نزاهة المعاملات الاقتصادية، كان أشرف والي سوسة صباح يوم أمس الخميس على عمليات المراقبة المشتركة لبيع المستلزمات المدرسية والاطلاع على مدى احترام التجار والمتدخلين في مسالك التوزيع للتراتيب القانونية الجاري بها العمل. المراقبة هذه والمراقبة الاقتصادية تندرج في إطار متابعة الاستعدادات للعودة المدرسية والتثبت من سلامة وجودة المستلزمات المدرسية المعروضة للبيع، إلى جانب مراقبة شفافية المعاملات وإشهار الأسعار والتصدي لكل ممارسات المخالفة اللي من شأن الإضرار بالمستهلك أو المساس بحقوق التلاميذ والأولياء. تم في الإطار هذية والحملة امتع المراقبة اللي صارت البارح في سوسة برمجة ستة فرق مشتركة تضم ممثلين عن الإدارة الجوية للتجارة وتنمية الصادرات في سوسة، شرطة البلدية، الحرس البلدي، الديوان، الإدارة الجوية للصحة، تولية تنفيذ تدخلات ميدانية بعدد من مناطق ولاية سوسة. المناطق اللي صارت فيها عملية المراقبة عنا في سهلول، حمام سوسة، الزاوية والقصيبة، المسعدين، مساكن، أكودة، القلعة الكبرى، حي الرياض، إضافة إلى خزامة شرقية ووسط مدينة سوسة، مع استهداف مختلف مسالك التوزيع من تجار الجملة والأسواق الأسبوعية إلى تجار التفصيل والمكتبات. العمليات متاع المراقبة المنجزة في سوسة البارح أسفرت عن القيام ب 54 زيارة ميدانية وتحرير 20 محضر على إثر معاينة عدد من المخالفات، من أبرزها عدم إشهار الأسعار، عدم مسك الفواتير، إخفاء بعض البضائع، إلى جانب عدم استظهار بعض التجار بالفاتورات عند أول طلب، كما تم حجز كميات من المستلزمات المدرسية تمثلت في 494 كراس رقم 48، 549 كراس رقم 72، 156 كراس رقم 24، إضافة إلى 1404 أقلام لبدية و150 وحدة صلصال، وذلك تبقى للإجراءات القانونية المعمولة بها. العمليات هذه تأكد حرص السلطة الجهوية ومختلف المصالح الرقابية على تكثيف المراقبة خلال الفترة اللي تسبق العودة المدرسية. هو على مستوى وطني البارح انطلقت بكامل ولايات الجمهورية حملة مراقبة مشتركة لمسالك توزيع المستلزمات المدرسية. مصالح وزارة التجارة تمكنت إلى حدود يوم أمس من حجز 54 ألف قطعة مواد مدرسية وإتلافها وفق ما فدت به مديرة الجودة بوزارة التجارة سلوى الفتناصية. مواصل معكم توا 7:39 دقيقة على موجات راديو رام اف ام.
2: 24 في دقيقتين.
3: إذن رسميا أمس انطلقت بكامل ولايات الجمهورية حملة مراقبة مشتركة لمسالك توزيع المستلزمات المدرسية، وتمكنت مصالح وزارة التجارة إلى حدود يوم أمس من حجز 54 ألف قطعة مواد مدرسية وإتلافها وفق ما فادت به مديرة الجودة بوزارة التجارة سلوى الفطناسية. في تصريح إعلامي أمس قالت الفطناسي إنه مصالح الوزارة قامت بأكثر من 400 زيارة ميدانية لمراقبة المواد المدرسية، تم خلالها رفع 760 عينة باش يثبتوا من خلوها من المواد الكيميائية الخطرة. وأكدت المتحدثة أنه تم تسجيل أكثر من 150 مخالفة اقتصادية تعلقت أساسا بمسك منتوجات غير مطابقة للترتيب وإخفاء بضاعة وعدم إشهار الأسعار وغيرها من المخالفات. الفطناسي دعات كافة المواطنين إلى الإبلاغ عن أي مخالفات وتقديم الشكايات عبر الرقم الأخضر 80 100 191. أمس وزير التربية نور الدين النوري كان أعلن عن انتدابات جديدة في صفوف الأساتذة والمربين، وأضاف على هامش زيارته للمعهد الثانوي المحدث بمنطقة بير بورقبة التابع لمعتمدية الحمامات بولاية نابل. كان صرح الوزير قال إنه النتائج النهائية للمناظرة الخارجية قد صدرت يوم أول أمس، وإنه مباشرة مهامهم باش تكون بداية من 14 سبتمبر، يعني بداية من نهار الاثنين. وفي سياق متصل الوزير أشار أنه السنة الدراسية جديدة باش تتعزز ب 23 مؤسسة تربوية جديدة، إضافة إلى تواصل أشغال الصيانة الشاملة للمؤسسات القائمة لتطوير طابعها المعماري وتوفير بيئة تعليمية آمنة وجاذبة. كما شدد أيضا على جاهزية مختلف الإدارات المركزية والجهوية والسلطة المحلية للعودة المدرسية، معربا عن تقديره لتضافر جهود المجتمع المدني والأولياء في صيانة وتجهيز المدارس. كملنا معكم ديما في 24 في دقيقتين، توا 8 غير 4 خارج
2: 24 في دقيقتين، 24 في دقيقتين.
3: نمشيو لأخبارنا الدولية. أمس قررت الجزائر قطع علاقاتها الدبلوماسية مع دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك بعد استنفاد جميع الوسائل الكفيلة بالحفاظ على العلاقات الثنائية. وأشارت وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية في بيان أنه تم استقبال سفير الإمارات العربية المتحدة بمقرها، وإن تم تبليغه يوم أمس رسميا بفحو هذا القرار، مع إعلامه بأنه قد منح مهلة 48 ساعة للامتثال لهذا القرار. شنية الأسباب اللي قدمتها الجزائر؟ وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية أصدرت بيان جاء فيه تقول أنه إزاء تزايد التصرفات الاستفزازية أو العدائية الصادرة عن دولة الإمارات العربية المتحدة، تحلت الجزائر بقدر كبير من ضبط النفس وبحس عال من المسؤولية، ولم تدخر انطلاقا من روح الاحترام الكامل للمبادئ اللي تحكم العلاقات بين الدول أي جهد في لفت انتباه الجانب الإماراتي وتحذيره من العواقب الوخيمة اللي قد تترتب عن سلوكياته المؤسفة وغير المبررة. وتقول على الرغم من هذه التحذيرات العديدة، واصلت دولة الإمارات تماديها في هذه التصرفات اللي بلغت حدودا لم يعد من الممكن معها اعتبارها مقبولة أو قابلة للتحمل في إطار العلاقات القائمة ما بين دولتين ذاتي السيادة، أو أنه تبقى من دون رد. إذن تقول وزارة الخارجية الجزائر وعليه وبعد استنفاء فاذ جميع السبل الكفيلة بالحفاظ على العلاقات الثنائية، قررت الحكومة الجزائرية قطع العلاقات الدبلوماسية مع دولة الإمارات العربية المتحدة. وزارة الخارجية الإماراتية أعربت عن أملها في أنه يكون قرار الجزائر بقطع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين خطوة مؤقتة، وأكدت حرصها على صون الروابط الأخوية والمصالح المشتركة بين الشعبين. وشهدت الإمارات بالجالية الجزائرية المقيمة والزائرين على أراضيها، وشدت على نهجها الثابت في تعزيز التعاون والتفاهم مع كافة الدول في ردها على القرار الجزائرية. باش عنا اليوم في 24 في دقيقتين نحاولوا نلخصوا لكم ابرز ما صار وما تقال.
2: 24 في دقيقتين، 24 في دقيقتين.
3: تقريبا 8 غربة على موجات راديو رام اف ام، ديما معكم في النهار على صبيحو.
0: النهار على صبيحو.
3: فاصل قصير بعد عن اغنيه كاظم السير، راجعين مع رقم اليوم نحكيوا على مساكن. وفي رقم اليوم تحديدا باش نمشيوا للمستشفى الجهوي بمساكن، نحكيوا على نسبه تقدم اشغال قسم الجراحه بالمستشفى الجهوي بمساكن، وين وصلت وشنو تقول الارقام. التفاصيل شويه اخرى راجعين.
0: النهار على صبيحو يرجع لكم بعد شويه. النهار على صبيحو
1: مقيد بشهار على نرم افهم.
4: جديد عندلن دولسي موتورز في مساكن، سيرفيس كاروسري اي بانتيغ اوتو، نوفر لكم احسن المختصين ومواد عاليه الجوده لتلاء السيارات والكولور حسب الطلب، ونتيجه كرهبتك ديما جديده. وصيف السنه مع لندولسي موتورز تمتع بتخفيض 25% كاملين على العجالي، وين تلقاو عنا احسن الماركات العالميه، وزيد مع كل فيدونج دياغنوستيك جراتوي. لندولسي موتورز في مساكن طريق سوسه قبل القنطره، ولاكثر معلومات كلمونا على 21 766 667، وإلا 22 744 755. مهمتنا في بيسا جروب نسهل لك كل التفاصيل مع خبرة السنين في مجال البعث العقاري. في بيسا نوفر لك عروض متنوعة في مواقع مختلفة وتلقاو لريزيدونس متاعنا في سوسة الرياض الخامس في الساكن الطريق 30 وعلى البحر في هرقلة وفي القروان الزربية. بيسا جروب أدريس واحدة وعناوين متنوعة وعلى ذمتك إيكيب تعاونك باش تعمل أحسن اختيار. باش تعرف أكثر كلمنا على الرقم 96-295-1000 وإلا 93-299-1000 وزورونا على الكونت فيسبوك والكونت انستغرام بيسا جروب. كي نقولوا قريت نقولوا الادريس رقم واحد الالكترو ميناجي والاي تيك. وعندك قريت تتمتع باحسن سوم باش تشري بالحاضر زيد حتى بالتقسيط تتمتع باحسن عرض زاده على خاطر عندك قريت التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في مساكن شارع الطيب حشيشه بحدا بوتيك وريدو انفولاين 29 052 053.
5: قريت لاسعاد كل بيت.
6: يا ناس يا حضار يا ناس الخير والخيار، حكايتنا اليوم على اللي عمر في الدار وتلقى عنده احسن افار، للي يحب يبدل الكوجينه والاثاث وحتى شبابك وبيبان الدار، شريك تمساكن الاخشاب ومشتقاته وين تلقاو سي عماد بوهلال اللي يوفر لكم الجوده والضمان الخدمات والاتقان. اجود انواع اللوح MDF هايكلوز بارتيكول وفما عنا النوع اللي تحب خشب للتصنيع وحتى البناء وكل شيء موجود عنا لهنا. ما لا تخمم ولا تحير، تلقانا في طريق المستير بعد جامع الرحمة. وإذا كانت تحب تتصل بينا رقم الهاتف على ذمتكم 98-240-863 وإلا 96-455-444. وخدمتنا على التيك توك حطيناها سوسيتي مساكن بوا بالفيديو وريناها، ما لفيش تستنى تلقى عنا اللوحة اللي تتمنى وإن شاء الله بالعمار.
7: لجميع أعلاناتكم على راديو RMFM كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو RMFM.

0: على صباحو مع كمال من 7 للعشرة.
1: رجعنا لكم من جديد مستمعينا الكرام. 7:52 سمعنا كاظم السير يقول حبيبتي نرجع معكم ومواصلين مع فقراتنا لقيت ذي باش يكون عنا موعد يومي مع رقم اليوم. مقبلها اكيد ديما نتفاعلوا مع ليكم كومونتير نتاعكم. مريم بن هنية صباح النور تقول بونجور نهارك سعيد مبارك لله. تحب تعمل تحيه لبناتها مرام وعائشه تقول عيد ميلاد بنتها عائشه تحب تقولها عيد ميلاد سعيد كل عام وانت بالف خير وربي يعطيها الوقت الطيب عيشوا شاع. عيد ميلاد سعيد عيشوشة كل عام وانتي بالف خير. 7:53 نمشيو لي رقم اليوم. رقم اليوم في رقم اليوم نحكيه على نسبة 85%. الرقم هذا على شنو يحكي بالضبط؟ هي نسبة تقدم أشغال القسم متاع الجراحة بالمستشفى الجيوبية مساكن. نعرفوا اللي فما أشغال في المستشفى الجيوبية مساكن ومن هذه الأشغال هو قسم الجراحة بالسبيطار الكبير في مساكن وإن كانوا أدوا نواب المجلس المحلي زيارة ميدانية إلى المستشفى الجيوي بمساكن وإن عاينوا انطلاق أشغال تركيب أنابيب الغاز الطبية الإير ليكيد في إطار التحضيرات لاستكمال تجهيز قسم الجراحة اللي بلغت فيه نسبة تقدم الأشغال حوالي 85%. أكيد إنجاز مهم برشا وإضافة كبيرة للمستشفى الجيوبية مساكن قسم الجراحة ونسبة الأشغال كما قلنا 85%. وهذا بالنسبة لرقم اليوم. رقم اليوم يلا خليكم معنا. فضل شكري يقول يا غايب راجعين بعد شوية. هو حاضر معنا مش غايب بعد شوية صديقنا مهدي في النشرة الرياضية راجعين معنا.

0: نسبك رقالو النهار على صباحو النهار على صباحو ملا عدل الموجة ملا عدل الموجة يوميا على رمى فام وعيشو الصبحية تبع الأخبار تعرف شنو اللي صار وما يفوتك شيء إسبور الموزيكا ضيوف وحوارات والدورة في المرشي وبالطبيعة إدبارات وكادوات هذا وأكثر في النهار على صباحو النهار على صباحو مع كمال من 2 للجمعة من 7 للعشرة تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net
1: كل صباح تخرج أم تودع ولدها بكلمة رد بالك على روحك يتبسم هو ويقول ما تخافش يا أمي ساعة ونروح أما الساعة ما رجعتش كرسيها على الطاولة من زيل فارغ ضحكته ما عادش تتسمع وتليفونه ما عادش يسوني سرعة زايدة SMS تكتب في الطريق ولا تجاوز متهور ثواني تبدل عمر كامل حادث مرور ما يقتلش الإنسان بركة يكسر قلب أم يتم صغير ويوجع عائلة كاملة كي تشد الطريق تفكر اللي فما شكون يستنى فيك في الدار يستنى في صوتك باش يرجع مش في خبر وفاتك خفف السرعة وخلي عينك على الطريق رد بالك خاطر مستنينك حي
0: مقيد الشهر على رمى فام
1: يا راجل اش عملنا سنة في قضية الصغار للعودة المدرسية انا نحب على مكتبة فيها كل شيء
2: كل شيء كل شيء عليك بنيو سكولي في مساكن في دورة واحدة ومرة واحدة تقضي كل شيء اكتب كراسات باغاسكولير دي ساكادو وكل ما يلزم للقراية وزيد جديد سيرفيس انفورماتيك وحتى من التليفونات موجودين اشوا عالكيف وكل شيء موجود
1: ولا سوين
2: ما تخممش عام سنة نيو سكولي عاملة تخفيضات في كل شيء حتى ال 15 اكتوبر دي رميز توصل 50% على ساكادو 5% على الكتب والكراسات و15% على الادوات المدرسيه و20% على لي باراسكولير وزيد حتى على الكاسه تتمتع بتخفيض استثنائي مع الكارت فيديليتي
1: هي ياسر نيوسكولي مكتبه مثاليه وهذا المطلوب
2: نيوسكولي بيمسكن طريق صفاقس بحدا جامع الخير وجديد فضاء نيوسكولي يقرب لكم اكثر في سوسه وتلقاونا في بوحسينة مقابل ليكول فرونسيز انفولاي 20 955 407
3: خويا شنو حاجتك انت فريجيدير غاز تلفزة ميكرووند بورتابل اي حاجة تتبرنشة في بريز موجود عندك رايد ومش من اليوم نحكي لك على خبرة عمرها 68 سنة من عام 1958 تونس استقلت منه وقرايد حل منه وتخلى ديار التوانسة الكل فبحيث تستحق الحاجة أنا بحذاك كامل تراب الجمهورية وعلى قرايد بوانتين انت اختار ونحن نجيبه لك حتى للدار طول عاد ومرحبا بيك عند قرايد
0: بمناسبة العودة المدرسية الاتحاد المحلي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بمساكن ينظم معرض يوميا من 9 متاع الصباح لل 11 متاع الليل حتى لنهار 14 سبتمبر عروض متنوعة وأسعار استثنائية وعلى ذمتكم ملابس جاهزة للكبار والصغار أحذية مواد تجميل حلويات وفخار وبرشة مفاجآت أخرين ومرحبا بكم في معرض العودة المدرسية بمساكن
4: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام
5: عمل جيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارم اف ام راديو ارم اف ام ارم اف ام ديما معك ديما معك ارم سبورت
6: صباح الخير صباح النور في نشرتنا الرياضية تلعب مقابلات الدفعة الأولى والثانية من الجولة الرابعة ذهاب لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم يومي السبت والأحد 12 و13 سبتمبر الجاري نعطيكم فكرة على تعيينات الحكام نهار السبت 12 سبتمبر بداية من الأربعة العشية مستقبل المرسى يستضيف النجم الرياضي الساحلي الحكم باسم بالعيد وحكم الفار أمين الفقير أيضا مباراة أمل حمام سوسة الملعب التونسي الحكم الساحة باش يكون خالد قويدر وحكم الفار درصاف القنواتي بالنسبة لمباراة الاتحاد المنستيري واتحاد بنقردين الحكم أسامة بن إسحاق وحكم الفار هيثم قيرات الدفعة الثانية من المقابلات باش تكون نهار الأحد 13 سبتمبر بداية من الأربعة تاع العشية نادي حمام لم في استضيف الترجي الرياضي التونسي الحكم أيمن النصري وحكم الفار القائم وحسني النيلي. بالنسبة لمباراة شبيبة العمران والنجم المتلوي الحكم محمود قصيعة وحكم الفار حمزة جعيد. بالنسبة لمباراة الأولمبي البيجي والتقدم الرياضي بسقيت الدير حكم الساحة باش يكون صادق السالمي وفي الفار نلقاو أمير لوسيف. احتضن مقر الجامعة التونسية لكرة القدم البارح الخميس اجتماع جمع أعضاء المكتب الجامعي برئاسة السيد معز الناصري برؤساء أندية الرابطة المحترفة الثانية ورابطة الهوات الخاضعة لعقوبة المنع من الانتداب. ودار الاجتماع لبحث الحلول الكفيلة بتجاوز هذه الأزمة قبل انطلاق الموسم الرياضي الجديد. وتناول اللقاء تشخيص دقيق للوضعية المالية الصعبة التي تمر بها هذه الجمعيات حيث تم التباحث حول الآليات الممكنة لتسوية الملفات العالقة وتسديد الديون المستوجبة بما يسمح برفع العقوبة وتأهيل اللاعبين الجدد. وأكد الحاضرون على ضرورة تضافر جهود جميع الأطراف المتداخلة لتوفير أفضل الظروف الكفيلة بإنجاح انطلاقة البطولة وضمان مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الأندية المتنافسة. أعلن نادي اتحاد بليد الجزائري تعاقده رسميا مع المهاجم السابق للنجم الساحلي زين الدين بوتمان. وكان لعب بوتمان مع النجم الساحلي الموسم الفارط 6 مقابلات سجل خلالها هدف واحد. نادي الأهلي القطري تعاقد رسميا مع اللاعب التونسي نعيم السليتي 33 سنة لمدة موسم واحد قابل للتجديد. وكان السليتي كان يلعب مع فريق الأهلي الموسم 2023-2024 قادما من الدوري السعودي غير أنه لم يجدد عقده وانتقل لنادي الشمال وأسهم مع الفريق في المنافسة على لقب الدوري والحصول على المركز الثاني للموسم الرياضي 2025-2026. الأهلي القطري يحتل المركز السابع في الترتيب العام للدوري القطري برصيد 4 نقاط من 3 مقابلات. أمضى المدرب المساعد ساندرو سيلفا عقد لنهاية الموسم مع الملعب التونسي تعويضا المدرب هوغو سيكو واللي التحق بالبرتغال لأسباب شخصية. وتولى سيلفا مساعدة المدرب الحالي الملعب التونسي بالتوازي أنه كان خاض عدة تجارب مع عدة أندية برتغالية على غرار فريق جيل فيزنتي وتونديلا. عاد السنغالي شريف بوديان إلى التمارين مع فريق نجم المتلوي البارحة الخميس وتم الاتفاق بين الهيئة وفريق هيئة نجم المناجم واللاعب السنغالي على العودة مقابل جدولة المسحقات المالية. من جهة أخرى يخضع حاليا مهاجم متوسط ميدان من السنغال لاختبار مع الفريق الأول في انتظار قرار الإطار الفني بالتعاقد معه من عدمه بطبيعة في انتظار القرار الفني. نذكر أن إدارة الفريق قررت عقد الجلسة العامة التقييمية للموسم الرياضي 2025-2026 يوم الاثنين 28 سبتمبر الجاري. قال رئيس الجامعة الفرنسية لكرة القدم فيليب ديالون والجامعة الفرنسية لن تدعم رئيس الفيفا في انتخابات الفيفا الموسم القادم على إشارة فإن الاتحاد الدولي لكرة القدم واتحاد أمريكا الشمالية والاتحاد الآسيوي أعلن في وقت سابق عدم دعم إنفانتينيو وطالبوه بمغادرة رئاسة الفيفا. نذكر أن رئيس الفيفا الحالي وجد انتقادات عديدة بسبب مقترح التفويت في 20% من حقوق تنظيم مسابقات الفيفا لمستثمرين من القطاع الخاص. دارت البارح الخميس مقابلات الدفعة الثالثة والأخيرة من أولى جولات دوري أبطال أوروبا لكرة القدم. نلقاو مباراة فنرباتشا وفريق روما الإيطالي يفوز بالتعادل هدف مقابل هدف. بي اس في أيندهوفن يتعادل مع تشختار الأوكراني هدف مقابل هدف. باير ميونخ فاز على بودو غليمت النرويجي 5-0. كومو فاز على لايبزيش 4-1. مانشستر يونايتد فاز على صباح باكو من أذربيجان بنتيجة 4-0. وسلافيا براغ ينهزم في مواجهة لانس 3-2. ديما أكثر أخبار بأكثر تفاصيل موجودة متواصلة عبر موقعنا www.rmfm.net.
7: ديما أكثر أخبار بأكثر تفاصيل موجودة متواصلة على www.rmfm.net.
8: انهار على صبيحه يرجع لكم بعد شوية. انهار على صبيحه.

0: تصبح مع كمال من 7 للـ10.
1: بقية الشهر على نرم اف ام. في بالك اللي مع دريم زون تنجم تعمل اقوى فار في بنيان الدار؟
2: تراها بربي يقول لي كيفاش.
1: دريم زون تحط على ذمتكم ايكيب كامله تقوم بالقياسات اللازمه والتصميم والتصنيع والتركيب، الكل ما تستحقه في دارك من شبابك ولا بيبان عليه من يوم، وزيد مابل الدار الكل على القياس بديزاين مودرن وعلى كيف كيفك. تحب تعرف اكثر؟ زورونا في مساكن الطريق صفاقس بحذا كيوسك ذكار، ولا تنجموا تكلمونا على الرقم 24 763 714.
3: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.

0: مع كامل من 7 إلى 10
1: 8:24 دقيقة على موجات راديو رام اف ام. مرحبا بكم من جديد مستمعينا الكرام، تحياتنا لكل الناس اللي خلطوا معنا لقية هذية، مشكورين على اختياركم راديو رام اف ام 99.8 في مساكن سوسة والمنستير، وتسمعونا داخل وخارج تونس على www.ramfm.net. كالعادة معكم حتى العشرة بمختلف فقراتنا، متابعتنا لكل أخبار لكل المستجدات وأكيد الموسيقى كما بعد شوية نسمعوا حويجة تونسية، نسمعوا الهادي والعفوا ميحي مع الرياح، نحكيوا على أغنية الشادلي الحاج، أغنية جميلة برشا بعد شوية نسمعوا.

0: مريح الشد للحاج الغنيه نسمعها كامله شويه اخرى لقيت ذي موعد الربح موعد الكادويت مع المكتبه المثاليه نيوسكوليه
1: البونافير البونافير
2: بوبليسيتي
3: نيوسكولي ديم ساكن طريق صفاقس بحث الجامع الخير هو جديد فضاء نيوسكولي يقرب لكم اكثر في سوسه وتلقاونا في بوحسينه مقابل ليكول فرونسيز انفولاي 20 955 407.
0: إذن لا تحير ولا تحتار ما تخممش برشا الأدرس اللي تلقاو فيها كل حاجيتكم للعودة المدرسية بأسعار استثنائية هي المكتبة المثالية نيو سكولي اللي بمناسبة العودة المدرسية فاني تويتكم بأحسن العروض في الكتب في الكراسات لسكادو الأدوات المدرسية والمكتبية للعاب التربوية تلقاو زاد خدمات وكل ما يتعلق بالسيرفيس انفورماتيك وتلقاو شواء على الكيف وشواء مزيان وأسعار وتخفيضات استثنائية متواصلة حتى لنهار 15 أكتوبر. نذكركم اللي جديد بالنسبة لنيو سكولي لدرس لولا اللي تعرفوها والفضاء لولا اللي كان افتح أبوابه في مساكن توا سنوات وأصبحت عشرة كبيرة مع نيو سكولي موجودة في طريق صفاقس بحذا جامع الخير لدرس الثانية والفضاء المتميز الجديد نلقاه في بوحسينة فضاء يتكون من ثلاثة طوابق مساحة واسعة وشواء تلقاو على الكيف في كل شيء تقريبا وتلقاو إذن قريب مقابل ليكول فرانسيز في بوحسينة عملوا طلة أكيد على نيو سكولي وتلقاو كل حاجياتكم. غادي نذكر لكم اللي التخفيضات توصل التخفيضات على كل شيء كل شيء في نيو سكولي على الكتب على الكراسات تقريبا نحكيه على 5% 15% التخفيضات على الأدوات المدرسية توصل حتى 20% على باراسكول ما ننسيه زيادة التخفيضات كبيرة ومتنوعة على سكادو وكل شيء تقريبا عليه تخفيضات في نيو سكولي تلقاو كل حاجياتكم سواء كنت تلميذ سواء كنت أستاذ سواء كنت طالب تلقاو كل حاجياتكم وتنجموا أكيد تقضي والتحبوا عليه بأحسن الأسعار. كل يوم مع نيو سكولي نربحوا ونربحوكم الكادوات أم بون داشام تنجموا تقضيوا به قضية العودة المدرسية للربح اليوم واليوم مش نمشيوا لمساك معنا حسنة في التليفون نقولوا ألو صباح النور يا حسنة.
4: صباح الورد
0: نارك أسعد ليامات يا حسنة لبس
4: عايش لبس الحمد لله
0: الحمد لله هاي لله قولي عندك صغيرات يقراو
4: أي
0: ثلاثة صغيرات ربي فضلهم لك إن شاء الله قولي بديت التحضيرات العودة المدرسية بديت الاستعدادات هكا النفسية وبدأ الحديث أكيد العودة المدرسية في الدار ولا أي
4: بديت مثلا عمنا شيء
0: بديت مثل مش كان انت على كل ربي يعين الجميع ربي يعين الجميع هاي للبيه نحكي على المكتبه المثاليه نيو سكولي السؤال نتاعنا سهل برشا بجوسك الراديو اللي بحذيك تحاول تسكر ولا تبعد عليه باش نجمو نسمو بعضنا بالبيه شنو الامتياز اللي تمنحوا لك الكارت فيديليتي نتاع نيو سكولي كي تاخذ الكارت فيديليتي نتاع نيو سكولي فيها امتيازات هل هي باش نعطيك ثلاثه اختيارات ولا ثلاثة خيارات عفوا عندك تعطيك تخفيضات وامتيازات خاصة وإلا تنجم تربحك هدايا مجانية فقط وإلا ما فيها حتى امتياز شنو الخيار لول ولا الثاني ولا الثالث توب خنو قول لنا شنو تعطيك امتيازات الكارت فيديليتي في نيو سكولي
4: الجواب اللول
0: لول تخفيضات وامتيازات خاصة
4: أيه
0: إجابة متاعك بيان سور صحيحة وأنا نقول لك ألف مبروك عليك أم فون داشات نجم تقضي بيها هكا نعاونوا شوية هكا في القضية متاع العودة المدرسية مبروك عليك لله
4: عايش
0: يبارك لكم عايش ربي فضلك صغيراتك وتحية ليك وتحية للناس اللي معك الكل في الخدمة لله ونهارك زين شكرا في لمنا يلا سيدي هذا شعنا مع نيو سكولي لليوم
1: البونافير البونافير
2: Publicity.
3: نيو سكولي ديم ساكن طريق صفاقس بحذا الجامع الخير هو جديد فضاء نيو سكولي يقرب لكم اكثر في سوسه وتلقاونا في بوحسينه مقابل ليكول فرونسيز انفولاي 20 955 407.
0: يلا سيدي خليكم معنا اكيد وان شاء الله ديما ربحين مع نيو سكولي. بعد شويه نرجع على فقره ما يفوتك شيء تصريحات مقالات وراجعين اكيد مواصلين معكم متابعتنا.

0: في النهار لصباحه مع كمال من 7 للـ10.
1: رجعنا لكم من جديد 8 و7 لموجات راديو رما فام. لقيت هذي نمشيو لفقرتنا ما يفوتك شيء. ما يفوتك شيء. ما يفوتك شيء. ما يفوتكم شيء اكيد جدا. حاولوا نرجع على ابرز ما صار وما تقال, نرجع على اهم المقالات العناوين سواء اللي صادره في جرايدنا ولا سواء في المواقع الالكترونيه. كيف كيف زاد تكون عندنا متابعه لابرز التصريحات في مختلف المواضيع اللي تهمكم وايضا اخر المستجدات. وقبل ما نمشيوا لتصريحاتنا ونمشيوا لمقالاتنا مع اكيد متابعه لاخر المستجدات, بعض ولا بعد الامطار اللي عشنا يوم أمس في عدد من الولايات, الحماية المدنية تكشف حصيلة تدخلاتها. تعرفوا أكيد وأكيد معكم نقرأ أهم التدخلات دي وإن كان تحدث عليها المقدم بالحماية المدنية خليل المشري. يقول إنه وحدات الحماية المدنية تدخلت على إثر تهاطل كميات كبيرة من الأمطار يوم أمس الخميس. قال تم تسجيل عدد من التدخلات لمساعدة المواطنين وتأمين حركة المرور. أوضح أنه تم تنفيذ 21 عملية لضخ المياه من المنازل إلى جانب 46 معاينة لتجمعات المياه. قال زاد تدخلت الوحدات لإخراج 35 وسيلة, يعني نحكيه على عربة ولا كربة كانت محاصرة داخل المياه, ومساعدة 55 شخص على العبور فضلا عن إسعاف شخص ونقله إلى المستشفى. وأشار إلى أنه الوضعية حاليا تحت السيطرة وأكد أنه تمت السيطرة على جميع النقاط اللي كانت تشكل خطر, مع مواصلة دعوة المواطنين إلى التحلي بالحيطة والحذر. وبخصوص حركة المرور كان أفاد المقدم بالحماية المدنية أنه تم تسجيل إشكال يوم أمس على مستوى جبل جلود في اتجاه باب علي, وكنا أكيد شفنا لي فيديو, وذلك أثر التشكل مرتفع ما انطلق من جهة السيدة المنوبية وصل إلى باب علي. وعلى كل هو كان أكد أنه جميع الطرقات تشهد حاليا حركة مرور عادية ولا تسجل أي إشكاليات على هذا المستوى على حد تصريحه. بالنسبة لي الكميات متاع الأمطار اللي تم تسجيلها في 24 ساعة الفارطة حسب ما أعلن المعهد الوطني للرصد الجوي, فإنه أعلى كمية كانت في سد بير مشيرقة 75 مليمتر, في زغوان وصلت ل 67 مليمتر, بنعروس 65 مليمتر, الفحص ومجاز الباب 60 مليمتر, عين عسكر 55 مليمتر, وأوتيكو فوشانة 42 مليمتر. هذه أهم الكميات اللي تم تسجيلها في 24 ساعة الأخيرة. نرجع أكيد ونواصل في فقرتنا ما يفوتك شيء, وإن أعلن وزير التربية نور الدين النوري يوم أمس الخميس عن انتدابات جديدة في صفوف الأساتذة والمربين. وأضاف على هامش زيارته للمعهد الثانوي المحدث بمنطقة بير بورقبة التابع لمعتمدية الحمامات بولاية نابل أن النتائج النهائية للمناظرة الخارجية قد صدرت يوم أول أمس, وأن مباشرة مهامهم باش تكون بداية من 14 سبتمبر الحالي. في سياق متصل الوزير كان تحدث أنه السنة الدراسية جديدة باش تتعزز ب 23 مؤسسة تربوية جديدة.
2: 23 مؤسسة جديدة وككل عام سيكون على هذا المنوال, والأهم من ذلك ليس المؤسسات الجديدة المحدثة, بل الأهم من ذلك هي المؤسسات التي تشهد أشغال صيانة. الانتدابات موجودة في كل الأصناف تقريبا بما في ذلك الأساتذة. كانت النتيجة النهائية صدرت عن وزارة التربية يوم أمس, وسيقع تعيينهم يوم 14 سبتمبر يكونوا مبشرين في مؤسساتهم التربوية إن شاء الله.
1: إذن تحدث الوزير على جاهزية مختلف الإدارات المركزية والجهوية والسلطة المحلية للعودة المدرسية, وأعرب عن تقديره لتضافر جهود المجتمع المدني والأولياء في صيانة وتجهيز المدارس. أيضا نحكيه أيضا على الاستعدادات ومنها الحديث على الكتاب المدرسي والكراس, وإن أكد المتصرف المفوض المركز الوطني البيداغوجي كريم داود يوم أمس أنه النقص المسجل في بعض عناوين الكتب المدرسية مرتبط بعملية الطباعة والقبول, وقال باش يتم معالجة المسألة بحلول نهاية الأسبوع الجاري. نسمع شنو قال في تصريحه للإذاعة الوطنية يوم أمس.
3: احنا بصدد معالجة هذا النقص, وهو مرتبط بعملية الطباعة وعملية القبول, علما وأنه كل الكتب تمت عملية طباعتها 100%, واحنا قاعدين نقبلوا في الكتب طباعة. العناوين الناقصة إلى حد الآن بالنسبة للمركز الوطني التحسين البداغوجي. السنة الثانية ابتدائي رياضيات تم تسليم الكتاب هذا اليوم. بالنسبة للسنة الثالثة ابتدائي كذلك القراءة تم تسليمها يوم أمس وهي بصدد التوزيع. السنة الثالثة تمارين وإيقاظ علمي سوف يتم تسليمها غدا. بالنسبة للمرحلة الإعدادية تم تسلم الكتب بنسبة 100% وتوزيعها كذلك بنسبة 100%. وفي بعض العناوين في المرحلة الثانوية تم تعمل الطباعة لكن نحن في انتظار تسلمها وقبولها اللي تكون إن شاء الله جاهزة من هنا لنهاية الأسبوع. صحيح فما خلل صار في المنصة للبيع عن البعد. اليوم قمنا بمعالجة الإشكال هذايا ورجعت المنصة تخدم بالنسبة الفرع أريانا وبن عروس وصفاقس والخلل التقني مازال قائم بالنسبة لفرع بردو وجاز.
1: إذا كان تصريحه يوم أمس أكيد في متابعة لعملية التوزيع بخصوص الكتب المدرسية. 9:04 ديما مواصل معكم في فقرة ما يفوتك شيء. ما يفوتك شيء. وزارة التجارة وتنمية الصادرات كانت أطلقت يوم أمس الخميس حملة وطنية مشتركة لمراقبة مختلف مسالك التوزيع توزيع المسلسلات المدرسية وذلك بالتزامن مع الاستعدادات للعودة المدرسية للسنة الدراسية الجديدة. الحملة تأتي في إطار تكثيف الجهود الرقابية خلال فترة العودة المدرسية بهدف حماية صحة وسلامة التلاميذ والتثبت من جودة وسلامة المستلزمات المدرسية المعروضة في السوق إلى جانب ضمان احترام المتعاملين الاقتصاديين للتراتيب الجاري بهالعمل والتصدي لترويج المنتجات غير المطابقة أو عبر المسالك الموازية. نسمع احنا في تصريح إعلامي كنت تحدثت إذن عفوا في إطار يعني بخصوص الموضوع متاع حملة المراقبة المشتركة لمسالك توزيع المستلزمات المدرسية. شنو قالت مديرة الجودة بوزارة التجارة سلوى الفطناسي في تصريح إعلامي نسمع وراجعنا.
4: انطلقت اليوم حملة مراقبة وطنية مشتركة تستهدف مختلف مسالك توزيع المستلزمات المدرسية بكامل الولايات الجمهورية وذلك للتأكد من سلامة وجودة المستلزمات المدرسية المعروضة بالسوق من جهة واحترام المتعاملين الاقتصاديين للتراتيب الجاري بها العمل والتصدي لترويج المنتجات غير المطابقة عبر المسالك الموازية من جهة أخرى.
1: إذن نذكر أيضا في سوسة في إطار الاستعداد للعودة المدرسية زادة كانت صارت جلسة على مستوى ولاية سوسة حاضرين فيها مختلف الأطراف المتداخلة. أيضا كانت صارت عمليات مراقبة شملت مناطق سهلول حمام سوسة الزاوية القصيبة المسعدين مساكنة كودة القلعة الكبرى في حي الرياض أيضا إضافة لخزامة شرقية وسط مدينة سوسة. استهدفت مختلف مسالك التوزيع من تجار جملة أسواق أسبوعية إلى تجار التفصيل والمكتبات. العمليات هذه كانت أسفرت عمليات المراقبة المنجزة كانت أسفرت عن القيام ب 54 زيارة ميدانية وتحرير 20 محضر على إثر معينة عدد من المخالفات. أبرز المخالفات هو عدم إشهار الأسعار ولا عدم إشهار الأسعار عفوا عدم مسك الفواتير إخفاء بعض البضائع إلى جانب عدم استظهار بعض التجار بالفواتير عند أول طلب. أكيد الحديث على العودة المدرسية الأنظار أغلب العائلات التونسية ليامات هذه تتجه إلى العودة المدرسية لتمثل الحدث السنوي الأبرز على الإطلاق ومن الطبيعي أن تكون الأمال والانتظارات من هذه المناسبة عديدة بالنظر إلى ما يمثل التعليم في حياة التوانسة من مكسب تاريخي ظل على مر السنين رافعة قوية للنمو الاجتماعي والاقتصادي في البلاد وباعتبار أنه الأمر يتعلق بقطاع حساس يشمل أكثر من زوز ملايين تلميذ ومئات آلاف المربين من معلمين وأساتذة وقيمين وبيداغوجيين وموظفين وعمل. أكيد الأولياء والتلاميذ والمربون ينتظرون تحسينات في المؤسسات التربوية على مستوى البنية التحتية حالة الأقسام مدى توفر التجهيزات الضرورية للتعليم حالة الأسوار الخارجية والساحات وحتى على المستوى الجمالي ما زالت برشا من مؤسستنا التربوية تفتقر إلى هذا الجانب المهم من الناحية النفسية والمعنوية للتلميذ والمربي. أغلب المؤسسات التربوية لم تشهد منذ سنوات عمليات صيانة وإعادة طلاء وتجميل واعتناء بالمساحات الخضراء وعلى صعيد آخر تشتكي مدارس ومعاهد عديدة منذ سنوات من غياب النور الكهربائي الماء الصالح للشرب دون الحديث عن الإنترنت وتجهيزات الإعلامية الضرورية في التعليم العصري اليوم. أيضا مخابر الأقسام اللي أصبح بعضها بالي والبعض الآخر خارج الخدمة، كما تظل عديد النقائص الأخرى قائمة بالنسبة لبعض المدارس والمعاهد في علاقة بالنقل المدرسي والأكلة المدرسية والطرقات المؤدية إليها. أيضا من انتظارات العائلة التونسية العام الدراسي الجديد إيجاد حلول جذرية لظاهرة الاكتظاظ في الأقسام اللي أصبحت تتأثر بشكل واضح على جودة التحصيل العلمي للتلميذ وعلى عمل الأستاذ والمعلم، فضلا عما تتسبب فيه من لخبطة لإدارة المدرسة أو المعهد ولعمل القيمين، فيما يبقى الزمن المدرسي بدوره هاجس للأولياء والتلاميذ والمدرسين لحد سواء نظرا لاكتظاظ الجدول الدراسي في عديد المدارس والمعاهد. بالإشكاليات الأخرى اللي تواجهنا كل سنة تقريبا هي عديد المؤسسات التربوية اللي تشتكي سنويا من نقص فادح وشغورات عديدة بالنسبة لسلك المدرسين، أساتذة، معلمين، نقص في القيمين، نقص في الأعوال الإداريين في العمل. أيضا في أكثر من سنة دراسية يحرم شق واسع من التلامذة بعديد المدارس والمعاهد من دراسة مادة من المواد الرسمية بما في ذلك المواد الأساسية، وإذا كنا شفناه عم ناول وتحكي فيه برشا بسبب عدم توفر مدرسين، وهي النقطة الأهم اللي يجب أن تعالجها وزارة التربية من الآن حتى يكون التعليم عادل وعلى قدم المساواة بين الجميع. عديدة هي النقاط إذن ولا نقائص وإشكالات عديدة تحيط بالعملية التربوية اليوم في بلادنا وتتطلب إرادة قوية لمعالجتها من الآن حتى لا تتفاقم أكثر في قادم السنوات. وبالتالي فإن الهيكل والأجهزة الإدارية المشرفة على القطاع وفي مقدمتها وزارة التربية باش تكون أمام امتحان متجدد لتأمين عودة مدرسية ناجحة، والأهم هو تأمين سنة دراسية آمنة وهادئة وغير متعثرة في حدود ولا إلى حدود نهايتها. يكتب فاضل الطياشي في الشروق اليوم في افتتاحية العدد. إن شاء الله عودة مدرسية تكون ناجحة وموفقة للجميع. هذا شعلنا بالنسبة لي ما يفوتك شيء.
0: ما يفوتك شيء.
1: راجعين بعد شوية أكيد متابعتنا المحلية مع ضيفنا لليوم.
0: انهار على صباحه يرجع لكم بعد شوية. انهار على صباحه. بقية الشهر على لرمى فامة. 41 سنة وإحنا معكم. 41 سنة خبرة وجودة وتشكيلة واسعة من المنتوجات والأدوات وكل المستلزمات لخدمتكم ومشاريعكم. 41 سنة وكان كيوري عماد السريدي بمسيكن الوجهة المثالية للمهنيين الحرفيين وكل الحرفاء. وبالمناسبة هذه تحط على ذمتكم كان كيوري عماد السريدي بمسيكن أسعار استثنائية وتخفيضات توصل 30% كاملين على كل عمليات البيع بالجملة ولا بالتفصيل، وزيد توفر لكم خدمة التوصيل. كان كيوري عماد السريدي بمساكن طريق صفاقس أنفولاين 98 402 646.
5: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
0: النهار على صباحه.

0: رجعنا لكم من جديد مستمعينا الكرام، وصلنا معكم ديما المشوار في النهار على الصباح، ومازلنا في ساعتنا الثانية. الموعد باش يكون لقيت هذايا مع ضيفنا لليوم.
1: ضيفنا اليوم
0: حاضرين معنا الهيئة المحلية للهلال الأحمر التونسي، إذا الهيئة المحلية بمساكن، باش نتحدثوا على حملة للتبرع بالدم باش تكون اليوم وغد، والتفاصيل نعرفوها من عند مرام الزمرلي وأميمة بن سالم، ضيوفنا اليوم وأعضاء الهلال الأحمر بمساكن. مرام صباح النور.
2: صباح النور سي كمال.
0: مرحبا بك. أميمة صباح النور.
3: صباح النور سي كمال،
0: نورتونا، مرحبا بكم. نبدأ معك مرام، إذا تعطينا فكرة على الحملة اللي باش تصير اليوم وغدوة، أكثر تفاصيل.
2: باهي، كما العادة جيناكم بحملة تبرع بالدم باش تكون اليوم 5 PM وإن شاء الله غدوة زادة كيف كيف قدام دار ثقافة.
0: اليوم 5 قدام دار الثقافة بمساكن، من 5 حتى للسبعة تقريبا حسب ما قلتوا لي في الكواليس. ناس كل تنجم تجي وتلقاو ستاف كامل حاضر. بالنسبة لأميمة، إذا كي العادة نعرفوا الهلال الأحمر كي تبدأ فما حملات كيما هكا يكون فما تقراو كل كما يقولوها مع كل صغيرة وكبيرة باش تكون فما ظروف الاستقبال وعملية التبرع في ظروف آمنة وظروف سليمة. كانت تعطينا فكرة على الجانب التنظيمي.
3: بطبيعة باش يكون كل شيء منظم، باش يكون فما رعاية كاملة من الاستقبال بطبيعة باش يتعديوا على الطبيب لفحص شامل، وباش يتعديوا بعد كاش اللي نجم يتبرع باش يتعدى يتبرع، وبعد التبرع بطبيعة زادة باش نكونوا معاهم معناها، وإن شاء الله تكون الظروف مناسبة كما العادة كما مستأنسين بيننا
0: إن شاء الله. إذا شنو تحب تقول للناس اللي تسمع فيه باش يكونوا حاضرين معنا اليوم، باش حاضرين معاكم اليوم وغدوة إن شاء الله؟
2: مرحبا بكم الناس كل، وراهو تبرع شامل للناس كل، مرحبا بكم، نستناوكم.
0: هو أنت يومي
3: نقول للناس اللي ما بين عمر 18-65 اللي في صحة جيدة اللي فوق وزن 50 كيلو نجم يجيو بحذانا يتبرعوا إن شاء الله.
0: واللي باش يتبرع معناتها كل قديش يعني مثلا هو تبرع اليوم بعد قديش يولي؟
3: يعني بالنسبة للرجال عندهم حق في 5 مرات تبرع في العام، بالنسبة للنساء عندهم 3 مرات تبرع في العام، وأقل حاجة أقل حاجة يكون ما بينات كل تبرع شهري.
0: واضح. مي أكيد غادي فما المختصين اللي هما يقوموا بعملية الفحص قبل ما تصير العملية متاع التبرع. مشكورين، يعطيكم الصحة. اليوم العشية الجمعة وغدوة السبت 5 PM قدام دار الثقافة تلقاو فريق كامل من الهلال الأحمر، فما حملة للتبرع بالدم. مهم برشة هذه الحملات على خاطر تنجم قطرة دم تمنع حياة إنسان. كولي وميم.
3: صحيح صحيح.
0: يلا سيدي بالتوفيق لكم إن شاء الله، وإن شاء الله أكيد الناس كل تكون حاضرة معاكم في الحملة وتساهم.
1: ضيفنا اليوم، ضيفنا اليوم،
0: يلا خليكم معنا في الاستماع شوية أخرى، يكون معنا مهدي في دقيقة سيسم. عودة على أخبار الهلال، راجعنا.
1: الناس بكري قالوا النهار على صباحه، النهار على صباحه، ملا عدل الموجة، ملا عدل الموجة يوميا على رمى فام، وعيش جو الصبحية، تبع الأخبار تعرف شنو اللي صار وما يفوتك شيء، سبور، الموزيكا، ضيوف وحوارات، والدورة في المرشي، وبالطبيعة إدبارات وكادوات، هذا وأكثر في النهار على صباحه، النهار على صباحه مع كمال من 2 للجمعة من 7 للـ10 من 7 للـ10.

0: Facebook والكونت انستغرام راديو ارام اف ام راديو ارام اف ام ارام اف ام ديما معاك ديما معاك تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net دقيقة سي سي ام.
1: صباح الخير صباح النور من جديد في نشرتنا الرياضية الثانية. نحكيو على الهلال الرياضي بمساكن اللي واصل في التحضيرات متاعه واستعدادات للموسم الرياضي الجديد. الفريق برمج مباراة ودية غدوة بداية من 4:30 متاع العشية بالملعب البلدي بمساكن. مباراة باش يستضيف خلالها فريق سيكك الحديد إصفاقسي. نواصل نحكيو على فرع كرة القدم ومعانا على المباشرة السيد محمد السوسي رئيس الهلال الرياضي بمساكن لأكيد متابعة آخر المستجدات اللي تهم الفريق. سي محمد أهلا وسهلا ومرحبا.
2: مرحبا بك ومرحبا بمستمعي ارام اف ام وجماهير رياضية
1: المساكن. كل الشكر ليك سي محمد على قبول التدخل معنا. دونك نحكيو على أهم المستجدات خاصة برشة تساؤلات فيما يخص موضوع المنع من الانتداب. لو كنت واضح لنا شنية الوضعية بالضبط اليوم بالنسبة لفريق كرة القدم سي محمد؟
2: والله أمس عملنا اجتماع في الجامعة التونسية كرة القدم كان فما تجاوب الحقيقة مع الأندية. الحقيقة مش يسبقونا ما همش مش يعطيه مثلا مش يعطيه فلوس ما عندهم الجامعة ولا حاجة مش يسبقونا 20 دينار معنا 20 مليون على حساب الكونت متاع جامعة الرياضي بمساكن باش مش يتفاوضوا بها مع اللاعبين والمدربين اللي يسيروا للرياضي بمساكن وإن شاء الله الأمور محلولة إن شاء الله بحول الله إن شاء الله
1: إن شاء الله. دونك في القريب المنتدبين يتم تأهيلهم رسميا.
2: والله أمس عملنا اجتماع الصباح مع الجامعة والجامعة هي قاعدة تتفاوض من بعد مطلتها مع الوكلاء والمحامين بتاع اللاعبين اللي يسيروا الجامعة
1: باش تلقى حلول بطبيعة للإشكاليات هذه.
2: أمن نرمم إن شاء الله هذاك هو تمشي ماشي فيه وإن شاء الله لبس.
1: فمش بعض التعاقد
2: الجامعة المسألة في 43 دينار رسميا 43 دينار المسألة الشيكية بها العشرين ألف دينار هم مش يتفاوضوا بهم على التصفقة أولى وبعد مش نقسمهم الأخرين على إن شاء الله على ثلاثة مرات إن شاء الله
1: إن شاء الله بيه. فمش بعض الأسماء والتعاقدات الجديدة والمفاوضات مع بعض اللاعبين سي محمد قبل انطلاق الموسم؟
2: والله فما أولادنا أولاد الجهة أولاد المساكن اللي هما حمزة زعق وياسين بن حمودة صاحنا الزادة الكيفة جبري متاع باجة لطيف معنا المهاجم باجة صحنا مش نصحوا من الله بالحاجة عمر إعارة من الاتحاد الرياضي المنستيري مدافع الحقيقة هذا ما في الوقت الحالي وإن شاء الله كان فما حاجة جديدة نكلمكم إن شاء الله.
1: فمن بعض الأسماء اللي غادرت الفريق هي نهاية عقود ولا ربما شنية الوضعية بالضبط سي محمد؟
2: والله بالنسبة لمحمد عزيز الناجي هبط وقلت أمس على المير نتاعو في الفيسبوك اللي هو أنا معناها الجامعة حكمت لي بالفسخ العقد من طرف واحد الحقيقة رسميا بالحق وفسخ العقد نتاعو من طرف واحد الجامعة فسخت له لكن احنا ان شاء الله عندنا منقول في الاستئناف العقود معنا اللي هو قال مانيش خالص تروات فموا سكسيسيف عندي تو مثلا اني تو في البيرو المحامي عندي ورقة قدامي تثبت كونه هو واحد نهار 1/5 خذيه شهريه معناه 1/5 اللي هي ماي في ماي راني خذي شهريته معناها دونك السيزون تو فاتون في جوان معناها ما فماش تروا مو سكسيسيف. اذا كان تحبوا نحكيو على جويلي واوت السيزون هذا راهو بدينا نهار لو 13 لو 13 عندنا ورقه من عند المنفذ تثبت اللي هو ما جاش يترانا معناها جبناه بعد المنفذ وقتها وما جاش يترانا دونك حسب القانون القضيه ان شاء الله باش تكون بصرح للاداره بمساكن
1: ان شاء الله. كل الشكر ليك سي محمد على كل الايضاحات هذه ان شاء الله في مواعيد قادمه. يعطيك الصحه بارك الله فيك السيد محمد اللاسوسي رئيس الهلال الرياضي بمساكن. نكملوا مع كرة اليد. الفريق أيضا يواصل في التحضيرات متاعه أكيد يستعد لانطلاق الموسم الرياضي الجديد تحت إشراف المدرب أيمن حماد وباقي الإطار الفني. الفريق برمج غدوة مقابلة ودية في القاعة المغطاة بمساكن بداية من 4 متاع العشية مقابلة باش تجمعوا بالشبيبة الرياضية القيروانية. هذه كانت آخر أخبار الهلال.
0: دقيقة سيسيما نسبك رقالو النهار على صبحه النهار على صبحه.
3: ملا عدل الموجة،
0: ملا عدل الموجة يوميا على رمى فام. وعيش جو الصبحية، تبع الأخبار، تعرف شنو اللي صار وما يفوتك شيء. إسبور، الموسيقى، ضيوف وحوارات، والدورة في المرشي، وبالطبيعة إدبارات وكادوات. هذا وأكثر في
3: النهار على صباحو.
0: النهار على صباحو مع كمال من 2 للجمعة، من 7 للعشرة.
3: من 7 للعشرة
0: صلتينا. صلتينا.

0: صباحو مع كمال من 7 للعشرة.
1: إذن مرحبا بكم من جديد مستمعينا الكرام، كنا نسمع في نادية خالص تقول الطير اللي عشقتو. مرحبا بكم في ساعتنا الثالثة، بعد شوية يكون معنا خليل في البوان مارشي. ما قبل ما يكون معنا خليل عنا بلاغ متاع ضياع يجينا من عند صديقنا سي محمد، سي محمد بريري. إذن سي محمد ضيع نهار الأربعاء اللي تعدى أصدقائنا في التاكسيات، خاصة نحكي التاكسي الصفرة مساكن سوسة. إذا صديقنا كان ركب نهار الأربعاء اللي تعدى، يعني قولت البارح، ركب في من المنقالة يعني من وسط البلاد في مساكن حتى للمبلة تاكسي هنا في مساكن، تقريب مع نصف النهار ركب في التاكسي في الكرسي اللي وراء الشوفير. إذا شنو طيح؟ طيح بوش، خلى بوشيت صغيرة، البوشيت هذه فيها سماعات طبية، هو كي ترام تقولش عليهم ميكوتيريت، ما هما سماعات طبية غالين الحقيقة شوية. البوشيت فيها الشارجور نتاع السماعات هذوما وفيها السماعات الاثنين. الناس اللي لقاتها وإلا أصدقائنا في التاكسيات اللي لقاها ولا حاجة، إذا فإنه الرقم نتاع مولاه هو 22 743 313. وبارك الله فيكم الناس إذا اللي تنجم تعاوننا باش نجم نلقاو البوشيت هذه الكحلة اللي فيها السماعات الطبية بشارجيرها. اللي نساها صديقنا محمد نهار الأربعاء اللي تعدى ركب من وسط البلاد، يعني من رومبوان تاع الزيتونة في وسط البلاد في مساكن حتى المبلتكس، تقريبا مع نصف النهار خلاه في التاكسي البوشيت وهبط. إذا إن شاء الله يلقى على كل حال ومحتاجها جدا، يسمع بها كما يقولوها، وإن شاء الله يلقى على كل حال، وهوك الحاضر يعلم الغايب، وإن شاء الله أكيد نلقاه هالو. على كل 9:27 دقيقة ديما معكم في النهار الأصبح، ما يفوتكم شيء أكيد، متابعتنا متواصلة. ولقيت ذي باش نمشيو للبوان مارشي. يا
0: البوان مارشي، البوان مارشي،
1: يا لسيدي معنا خليل، صباح النور.
2: صباح الخير خويا كمال، صباح الخير. أنا كل مستمعين أنا ما فاهم نهاركم سعيد إن شاء الله،
1: جمعة
2: مباركة.
1: إن شاء الله نهارك سعيد مبارك يا خليل، إن شاء الله جمعة مباركة. أوك الجمعة الأولى تعديت لف لف فجري يجري يا خليل.
2: أي نعم لف لف
1: ما بين رجعنا نهار
2: الاثنين،
1: ان شاء الله ربي يختمنا بخير وربي يعطينا الوقت الطيب ان شاء الله الناس كل يا خليل. على كل ديما راج وحيده وحيده، ان شاء الله نوعدهم انه الاسبوع القادم اكيد فما برشا جديد في صبحيتنا، واكيد ان شاء الله ديما من حسن الى احسن. قل لي شنو حوالك انت خليل؟
2: والله الحمد لله لاباس.
1: قعدت تستنى في المطر البارح؟
2: عاد مسرف المطر لكن ما تحصلتش
1: عليه. غيمة الريح، ريح ريح قوية برشا البارح العشية. حتى من البرك فما يا خلي.
2: ان شاء الله وخي اسمعت حتى الرعد نسمع فيه.
1: ان شاء الله ربي يرزقنا.
2: لكن نسمع بعيني وفوزيني ومرات بعيني.
1: كيفاش تسمع بعيني قتلي؟
2: نسمع بوزيني.
1: ما ريتش نمطر. ربي يرحمنا، ربي يرحمنا ان شاء الله في مساكن. اذا ربي يرحمنا.
2: نقول كمان فما فيضانات راهو.
1: اي في بعض الولايات الاخرى كانت في كنا نحكيو على الكميات يا خليل، فما في عدد من الولايات
2: كانت
1: فما عدة مناطق تختلف الكمية من بلاصة لأخرى. خليل قوم بكري وتتسمع يا خليل. سيدي
2: أي أخوي البيت فما ديش شافتوا معي تويني أكالش خطر
1: يعني مش حافظهم تو، لازمني نرجع المعلومة سي خليل. يلا سيدي تو نعاود نذكروا بيوم بعد شوية. أي أخوي البيت موجود اليوم في المرشي اللوتاني.
2: أنا اليوم في المرشي اللوتاني وفي سوق الجمعة وناصب.
1: أي مازالوا ناصبين في سوق الاثنين عاد،
2: لكن هني الرافي ومناسبين
1: هني تو. مازالت الأشغال ما كملتش، هي قريب تكمل لكن مازالت الأشغال ما كملتش 100%. على كل حال أي سي خليل، شنو الحركية في المرشي؟ شنو الأجواء؟ شنو الصورة؟
2: والله بالنسبة للحركية لعيبة شوية ماهيش كبيرة اليوم.
1: وحيدة وحيدة.
2: حركة عادية. أما في الكياس ومبوطة ياس كالعادة.
1: ياس كالعادة، الزحمة والاستعدادات للعودة المدرسية إن شاء الله، ربي إن شاء الله يعين الجميع. أي أخوي شنخرجوا فاصل قصير، شنخرجوا فاصل قصير ونرجو معك مباشرة للقائمة متاع الأسعار اليوم.
3: انهار على صباحه يرجع لكم بعد شوية. انهار على صباحه. مقيد الاشهار على ميرم اف ام برا فارماسي او ميديكال ستور مساكن لسباس بوتي اي سانتي اللي يفرح بيكم ويودكم باحسن الشواء في لي برودوي بارا فارماسيوتيك الخاصه بالكبير والصغير واحسن الماركات في لي برودوي ديرمو كوزميتيك للعنايه بالبشره والشعر. هذا الكل مع نصيحه اللي تواتيك وزيد لي بروموسيون والكادوات على طول العام. ما توفيش وباش ما يفوتك شيء زورونا يوميا من الاثنين للاحد من 9 للسبعة في مساكن مقابل المانيش بحدة لسي تكنيك وتبع كل جديد على الباش فيسبوك والكونت انستغرام وميديكال ستور. لأكثر معلومات كلمونا على 53 30 666. برا فارماسي وميديكال ستور مساكن. شوف الدنيا زينة.
4: يا ناس يا حضار يا ناس الخير والخيار، حكايتنا اليوم علي عمر في الدار وتلقى عنده احسن افار للي يحب يبدل الكوجينه والاثاث وحتى شبابك وبيبان الدار. شريك تمساكن الاخشاب ومشتقاته وين تلقاو سي عماد بوهلال اللي يوفر لكم الجوده والضمان الخدمات والاتقان. اجود انواع اللوح MDF هايكلوز بارتيكول وفما عنا النوع اللي تحب خشب للتصنيع وحتى البناء وكل شيء موجود عنا لهنا. ما لا تخمم ولا تحير، تلقانا في طريق المستير بعد جامع الرحمة. وإذا كانت تحب تتصل بينا رقم الهاتف على ذمتكم 98 240 863 وإلا 96 455 444. وختمتنا على التيك توك حطيناها سوسيتي مساكن بوا بالفيديو وريناها. ما لفاش تستنى تلقى عنا اللوحة اللي تتمنى وإن شاء الله بالعمار.
5: لجميع اعلاناتكم على راديو ار ام اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ار ام اف ام.
1: النهار على صباحو، رجعنا لكم من جديد مواصلين معكم المشوار في النهار على صباحو. رجعنا معنا وراجع معنا خليل زاده بالهاتف في البوان مارشي. خليل مرحبا من جديد. الو يا خليل تخلي شويه ترجع ما تلقاش خليل. الو يا خليل يا خليل ايوا الحمد لله تحصلنا عليك عندي ساعه وين النادي يا خليل. اي خويا اسمع اغفل علي شويه تلقات خلفي هدر. هاي سي خليل قل لي ايش عندك اليوم في المارشي اللوطاني شنو فما اسعار؟ اي
2: بالنسبة للخضرة اليوم عندنا سيدي البطاطا ب2500 و2400 و2300، الطماطم ثم ب1800 و2000، القرع ب2000، البصل 1200 وفما كذلك ب1500، الشعباني ب2000 وب1500 عفوا وكذلك بقوطي تسفناري 3000، الكرم ب2500، تو شمشي وخضر الورقيه.
1: به شنو اللي عندنا؟
2: بالنسبه للخضر الورقيه عندنا السلق والمعدنوس ب600 وب500، وعندنا اللفت ب2000 وب1500، وعندنا كذلك الكلافس ب700 والنعناع ب600، وعندنا الخس مرتفع برشا ب2500 وب3000. بالنسبه للخس عندنا الزيتون اللي هو الزراز كيلو ب2800،
1: الزراز ياخذ كيلو قديش؟ 2800 اي
2: نعم. وعندنا كذلك الطاسه 5000 والطاسه 4000.
1: واضح.
2: تو نمشيو للغلال. الغلال عندنا سيدي الدلاع يتباع بدينار و1300، وعندنا كذلك البطيخ ب1400 و15% و16%، وعندنا زاد كذلك فما بطيخ ب2500. الرمان صحيح، رمان شيء كبير بزاف.
1: مازال عاد مازال اخضر خليل، مازال اخضر، مازال بكري.
2: مازال اخضر ما فهمك استحمار.
1: فهمتك باخ. قداش كيلو؟ قداش كيلو؟
2: الرمان 2800 و3000. والتفاح
1: ب4000 و2500. باهي يا خليل لك الصوت يا خليل. يا خليل
2: سلام.
1: نحي لو بارلور وديريكت بالتليفون باش نسمعوك بالباهي، صوت يضعف ويقوى.
2: باهي
1: كمل يا بسرعة.
2: اتفضل انا لا عينيه.
1: كملي كملي ايه كملي بسرعه خليل.
2: وين وصلنا توي؟ دفاع
1: ايوه
2: احنا نعنى ب 6000 وب 6500 وب 5500 لعنب الخوف عندنا ب 6000 وب 4000 ونزاز 8000 والعوينه 3 دينارات و5 دينارات وكذلك فما حتى ب 6 دينارات.
1: اي نعم.
2: الدقوش 1500 وب 3000 والقارص 4000 وب 3000 لكنه زويد.
1: واضح.
2: باهي تو باش نمشيو للحوم البيضاء والحمراء.
1: حمراء ما فماش خضراء خليل اي
2: والحمراء. هكا هو هكا هو.
1: اسمع.
2: واني ما نحبش نرغب وانت تقول لي يرغب هكا هو ندخل بعضي.
1: السيد المخرج الكوليريت دخلت بعضها عند خليل. باهي شي يمشي للحوم البيضاء والخضراء. هي الحمراء. يلا اخوي خليل اي اسمع.
2: ربي يهديك.
1: اسمع ممكن رجعت تقوم بكري عاد تو. خليل ميزان لي بارامتر مشرك
2: هيا باهي
1: يا سي خليل اي اللي هم البيضاء والحمراء هاي البيضاء شنو اسوامها ما سعرها حمراء يضر البيضاء
2: باش ب 10500 الكيلو الدجاج والكتف الدان 8750 فخاب الدان 12900 وفخاب الدجاج العادي ب 13 دينار وسكالوب دان ب 18 دينار و700 وب 18 دينار و800 الدجاج العادي. باه تو باش نمشيو لهم الحمراء.
1: باه اش عندك؟
2: العلوش 60 البكري 48 كبده العلوش عفوا كروبه كتلين 35 بكري مخلط ب 40 و 35 حمد اسمن ب 47 ابره ب 53 الماعز 55 دينار الدواره ب 30 كامله 80 الكرش 7 دينارات وكرش حرشه ب 12 دينار والهرجمه ب 25 كبده العنوش 65 كبده البقري 55 راس العنوش 25 شوش ب 30 والمرقاش 35 وكذلك فما مرقاش 50 رواية.
1: يلا
2: تو باش نمشيو
1: ولد البحر شنو اللي فما اليوم؟
2: ولد البحر وما فماش برشا
1: شوية شوية شفت
2: شوية شوية اليوم
1: اي الطقس يأثر خليل اي كمل اي
2: لا عندنا الوراطة ب 19 دينار و 800 هذه وعندنا وراطة ب 21 دينار و 500 الزوزة ضماي متربيين
1: مربيين اي
2: المرشد ب 4000 وكذلك ب 13 دينار و 800 سكومبري 9800 و 11000 و 800 سردينة ب 7000 و 800 و 6000 و 600 التريليا 8000 و 800 و ب 13 دينار و 800 و ب 7000 و 800 الكلب البحر
1: قديش؟
2: 36 دينار و 800 و 39 دينار و 800 السبارس 4 دينارات به وعندنا كذلك القرنيط 29 دينار و 800 و 26 دينار و 800 بروفيت زويت 16 دينار و 800 و 21 دينار و 800 لنبوكا 17 دينار و 800 وفما حوت الشبه هو للبوكا أما يسميوه بازوكا هذايا ب 2000 فرنك
1: به هذا اللي فما
2: به وعندنا الغراب ب 22 دينار و 800 ويا كمان هذا ايش عندنا اليوم بمرشي اللوطاني
1: باهي فما
2: ان شاء الله بما
1: فما فما فما فما شويه ولد بحر فما مش ما فماش
2: انا ناقص
1: كي قلت لي ما فماش قاعد قلت ما فماش
2: اما
1: عندك اما عندك درج وانت تسمي يعني فما اللي يحب يخ شويه ولد بحر ينجم يلقى
2: ينجم يلقى
1: اي سي خليل شنو الدبار اليوم شنو الدبار اي
2: البارح طيبناه وخي الدبار راه طلعها مع خبز تابونه نعم صلي على النبي البارح طيبناه
1: البارح طيبته
2: اه مش اليوم ناكلوها اليوم
1: ملوخية
2: صحيح هذا هو جواب صحيح
1: خليل اليوم فطور ملوخية
2: اي ما قديم اخذ الصابونة
1: صح
2: ما شاء الله
1: صح
2: وصحيح بالله ما شاء الله بارد
1: صح صح
2: بهين وكويس جاي احمر فيه البركة
1: بهين بهين بهين يا خليل صح وفرحة سي خليل
2: يوم يوم الجمعة هو يوم وعيد
1: دي ديما خليل اسمع يحفل نهار الجمعة بالنسبة لي هو يا كسكسي باللحم والحمص والزبيب وال يا زادة ملوخية معروف حفظتك يعني خليل اني حفظتك نهار الجمعة ديما حويجة على القيمة هاي هاي معيد معيد ديما معايا داك ديما بالزوم ديما بالزوم يا خويا البهي بارا ربي يبارك لك ان شاء الله وربي يتقبل يا خليل وجمعه مباركه وشكرا ليك ونهايه اسبوع طيبه يا خليل في الامان هديتكم الكل نقراوها بعد شوية كالعادة في من القلب للقلب ما تبعدوش شنسمعوا لقاية ذي نسمعوا ريان وريمة تقول غناية دنا دنا رجعنا

0: sabah Flaş'ta.
1: Bu kayıt şehir Alerem FM. جديد عندلن دورسي موتورز في مساكن سيرفيس كاروسري اي بانتي غوتو. نوفر لكم احسن المختصين ومواد عاليه الجوده لتلاء السيارات والكولور حسب الطلب. والنتيجه كرهبتك ديما جديده. وصيف السنه مع لندورسي موتورز تمتع بتخفيض 25% كاملين على العجالي. وين تلقاو عنا احسن الماركات العالميه وزيد مع كل فيدونج دياغنوستيك جراتوي. لندورسي موتورز في مساكن طريق سوسه قبل القنطره. ولاكثر معلومات كلمونا على 21-766-667 وإلا 22-744-755. كي نقولوا جريت نقولوا لادريس رقم واحد للإلكترو ميناجي والاي تيك. وعندك جريت تتمتع بأحسن سوم باش تشري بالحاضر. زيد حتى بالتقسيط تتمتع بأحسن عرض زيادة على خاطر عندك جريت التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في الساحلين شارع حبيب بورقيبة انفولاين 27-198-888.
2: جريت لإسعاد كل بيت.
0: بابليسيتي.
3: لجميع إعلاناتكم على راديو أرم أفام كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرم أفام.

0: كامل من 7 ل 10.
1: رجعنا لكم من جديد 48 دقيقة بعد التسعة. نوصلوا للفقرة الختامية اللي نخصوها لإهدائكم في من القلب للقلب.
0: من القلب للقلب
1: نبداو اكيد بلي كومونتير نتاعكم وايضا ميساجاتكم مانيش نسيناهم. نسلموا عليكم, صباح عليكم, ان شاء الله نهاركم اسعد واطيب ليامات. نقولوا صباح الورد مدام منيا جرار. سهام بن عبد الكريم تقول صباح الخير, نهاركم زين, جمعه مباركه, مرحبا. تقول البوها ربي يفرج عليك, ربي يفرج علي, ان شاء الله ربي يشفي وربي يفضلكم كل ابائكم. وتحب غنيه مرتضى سيد المخرج, غنيه يا بابا, غنيه حلوه برشا. إذا نادي وهلا الغناية ونسمعها شوية من الغناية. نعم كان هذا لك سيد المخرج. صحيح بني لنا خلطوا به تميسلش, نشوفه أكيد بعد شوية. سيد المخرج قال لي ميزال يلا في الأثناء نلقاو. إذن سيد المخرج حضرنا الغناية. نسلموا برشا لمدام سكينة اللي هي تحب تسلم على أحفادها الكل وتحب غنية يا حبيبي غيبين. أحفادها جود وجاد وغالية بن عبد الله, عايشة أيضا بن عبد الله, وآدم وباديس العذيري, ربي فضلهم لك إن شاء الله وربي يعطيهم بالوقت الطيب.

يا حبيبي يا غايبين حلوة برشا الغنية. إذا نكملوا معكم عديتكم من الجزائر. صباح النور مدام تقول صباح الخير. إذا نهاركم أسعد ليامات وانتم بالأمثل إن شاء الله نهاركم طيب. تحب إهداء وتحية خاصة لبوها الأمها زادة منجية قلولو بوها أحسن الجزائر حميتها وحموها زادة خدوجة وسي محمد التومي تقول لهم نحبكم برشا انتم البركة وانتم الفرحة اللي في حياتنا وإن شاء الله السفرة ميمونة قاصدين ربي لفرنسا. إذا ربي وصلهم سالمين. وتحب غنية سافر يا حبيبي ورجع هكا ولا تطول بلا الغيبة. الغنية جميلة برشا من عرش سيد المخرج كثر عليه الغنية سيد المخرج به. أي سيدي نحاولوا أكيد نسمع الغنية ربي يفضلهم لك إن شاء الله منا وإن شاء الله ربي يوصلهم سالمين وإن شاء الله أكيد يرجعوا لكم سالمين غانمين كما يقولوا. سلموا على مدام ساسية جيرا تقول صباح الخيرات جمعة مباركة ومميزة. إذا تهني حفيدتها الغالية بالمولودة العزيزة تقول إن شاء الله تربى في عزكم ودليلكم. نقول لكم إن شاء الله ألف مبروك عليكم البنوتة المزيانة وربي يعطيها الوقت الطيب وربي إن شاء الله يجعلها من الذرية الصالحة. ألف مبروك عليكم.

مسافر يا حبيبي وارجع ان شاء الله اكيد ربي خفف غربه كل متغرب. نسلموا برشا لمدام عقيله برام, اذا تقوا اهداء من عند عقيله, من عند بسمه, من عند نهار اكيد, ايضا نقولوا له عيد ميلاد سعيد سي محمد قريت, ان شاء الله كل عام وانت بالف خير ومن كل العائله الكريمه اكيد يتمنى له عيد ميلاد سعيد مناسبه عيد ميلاده اكيد كل الناس اللي عامله معاه, نقولوا له ان شاء الله كل عام وانت بالف خيره.

0: أيضا تقول تحية وعيد ميلاد سعيد وعيد ميلاد سعيد لكل الناس اللي تحتفل اليوم بعيد ميلادها 11 سبتمبر. إن شاء الله كل عام وانتم بألف خير وربي يفضلكم كل أحبائكم وكل العزيز عليكم. إذا هذا شعنا بالنسبة لي من القلب للقلب. نوصل معكم للتسعة واربع وخمسين دقيقة الموعد الختامي إذا لصبحيتنا لليوم. إن شاء الله كنا خفيف الظل عليكم وتونستوا معنا. الموعد باش يكون نهار الاثنين الجاي إن شاء الله بداية الأسبوع. هذه الانطلاقة إذا نعتذر أكيد إذا كان ما زلنا ما لقيناش الريتم 100% وحيدة وحيدة وحيدة وحيدة. إذا أكيد ما زلنا رجعنا وبإذن الله برشا جديد السنة فيكم الموسم هذايا ونحاولوا أكيد ديما نحسنوا ونحاولوا ديما نكونوا عند حسن ظنكم. يلا سيدي ترتيحة في الويكاند. الموعد باش يكون إن شاء الله نهار الاثنين من الوقت. نقول لكم في الأمان ونهاية أسبوع طيبة للجميع. مشكورين كل فريق منير سلامة أيضا مهدي الساحلي في الأخبار الرياضية وأيضا خليل في البوا مارشي. هذه أجمل تحيات كمال الزرلي وملتقانا إن شاء الله الاثنين الجاية.
1: ناس بكري قالوا النهار على صباحه النهار على صباحه ملا عدل الموجة ملا عدل الموجة يوميا على رمفام وعيجو الصبحية. تبع الأخبار تعرف شنو اللي صار وما يفوتك شيء. إسبور الموسيقى ضيوف وحوارات والدورة في المرشي وبالطبيعة إدبارات وكادوات. هذا وأكثر في النهار على صباحه النهار على صباحه مع كمال من 2 للجمعة من 7 للعشرة من 7 للعشرة.

0: www.rmfm.net. www.rmfm.net. بقية الشهر على رمفم. 41 سنة وإحنا معكم. 41 سنة خبرة وجودة وتشكيلة واسعة من المنتوجات والأدوات وكل المستلزمات لخدمتكم ومشاريعكم. 41 سنة وكان كيوري عماد الصريدي بمسيكن، الوجهة المثالية للمهنيين الحرفيين وكل الحرفاء. وبالمناسبة هذه تحط على ذمتكم كان كيوري عماد الصريدي بمسيكن أسعار استثنائية وتخفيضات توصل 30% كاملين على كل عمليات البيع بالجملة ولا بالتفصيل، وزيدت توفر لكم خدمة التوصيل. كان كيوري عماد الصريدي بمساكن، طريق صفاقس أنفولاين 98 402 646.
1: خويا شنو حاجتك انت؟ فريجيدير، غاز، تلفزة، ميكرووند، بورتابل، اي حاجة تتبرنشة في بريز موجود عندك قريب. ومش من اليوم، نحكي لك على خبرة عمرها 68 سنة، من عام 1958 تونس استقلت منا وقريت حل منا وتخلى ديار التوانسة الكل، فبحيث تستحق الحاجة أنا بحذاك كامل تراب الجمهورية وعلى قريت بوانتين. انت اختار ونحن نجيبه لك حتى للدار. طول عاد ومرحبا بيك عند قريت.
2: يا راجل ايش عملنا سنة في قضية الصغار للعودة المدرسية؟ انا نحب على مكتبة فيها كل شيء
3: كل شيء كل شيء عليك بنيو سكولي في مساكن، في دورة واحدة ومرة واحدة تقضي كل شيء، اكتب كراسات باراسكولير دي ساكادو وكل ما يلزم للقراية، وزيد جديد سيرفيس انفورماتيك وحتى من التليفونات موجودين، اشوا على الكيف وكل شيء موجود
2: ولا سوين
3: ما تخممش. عام سنة نيو سكولي عاملة تخفيضات في كل شيء حتى ل 15 اكتوبر. دي روميز توصل 50% على السكادو، 5% على الكتب والكراسات، و15% على الأدوات المدرسية، و20% على الباراسكولير، وزيد حتى على الكاسة تتمتع بتخفيض استثنائي مع الكارت فيديليتي.
2: هي ياسر، نيو سكولي مكتبة مثالية وهذا المطلوب.
3: نيو سكولي بمساكن، طريق صفاقس بحدا جامع الخير، وجديد فضاء نيو سكولي يقرب لكم أكثر في سوسة، وتلقاونا في بوحسينة مقابل ليكول فرونسيز. أنفولاي 20 955 407.
4: لجميع اعلاناتكم على راديو ار ام اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ار ام اف ام.

0: رنا فام
1: في ساكن
0: في سوسة
1: تونسنا
0: مقيد الشهر على رنا فام. كي نقولوا قريت نقولوا الادريس رقم واحد الالكترو ميناجي والاي تيك. وعند قريت تتمتع باحسن سوم باش تشري بالحاضر، زيد حتى بالتقسيط تتمتع باحسن عرض زيادة، على خاطر عند قريت التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في مساكن شارع الطيب حشيشه بحذا بوتيكو ريدو، انفو لاين 29 052 053.
1: قريت لاسعاد كل بيت.
2: بيبليسيتي
3: لجميع اعلاناتكم على راديو ار ام اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ار ام اف ام.

0: تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net. بقية الشهر على RMFM بمناسبة العودة المدرسية، الاتحاد المحلي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بمساكن ينظم معرض يوميا من 9 متاع الصباح لـ 11 متاع الليل حتى لنهار 14 سبتمبر. عروض متنوعة وأسعار استثنائية، وعلى ذمتكم ملابس جاهزة للكبار والصغار، أحذية، مواد تجميل، حلويات وفخار وبرشة مفاجآت أخرين. ومرحبا بكم في معرض العودة المدرسية بمساكن.
1: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.

page Facebook ou le compte Instagram. Radio RMFM. Radio RMFM. RMFM. Dima معاك. Dima معاك. تسمعونا على www.rmfm.net. www.rmfm.net. سمع صوتك. أعطي رأيك. انقد. اقترح. عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك. وقولها وما تخليهاش في قلبك. مع اللي كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرام فام على 71 177 1 71 177 1 وخلي مساجك وسا

0: ألم أفهم تونسنا تونسنا
1: قيت الشهر على نرم أفهم. في بالك اللي مع دريم زون تنجم تعمل أقوى فار في بنيان الدار، تراها بربي يقول لي كيفاش. دريم زون تحط على جنتكم إكيب كاملة تقوم بالقياسات اللازمة والتصميم والتصنيع والتركيب، الكل ما تستحقه في دارك من شبابك ولا بيبان لي من يوم، وزيد مابل الدار الكل على القياس بديزاين مودرن وعلى كيف كيفك. تحب تعرف أكثر؟ زورونا في مساكن الطريق صفاقس بحدا كيوسك ذكار، ولا تنجموا تكلمونا على الرقم 24 763 714.
2: لجميع اعلاناتكم على راديو ار ام اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ار ام اف ام.

0: قيت يا شهار على ريم اف ام. كي نقولوا قريت نقولوا لادريس رقم واحد اللي تخوم ميناجي والاي تيك. وعند قريت تتمتع باحسن سوم باش تشري بالحاضر، زيد حتى بالتقسيط تتمتع باحسن عرض زياده، على خاطر عند قريت التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في الساحلين شارع حبيب بورقيبه، انفو لاين 27 198 888.
1: قريت لاسعاد كل بيت.
2: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.

0: تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net. مقيت الشهر على RMFM.
1: خويا شنية حاجتك انت؟ فريجيدير، غاز، تلفزة، ميكرووند، بورتابل، اي حاجة تتبرنشة في بريز موجود عندك قريب. ومش من اليوم، نحكي لك على خبرة عمرها 68 سنة. من عام 1958 تونس استقلت منا وقريت حل منا وتخلى ديار التوانسة الكل، فبحيث تستحق الحاجة أنا بحذاك كامل تراب الجمهورية وعلى قريت بوانتين. انت اختار ونحن نجيبه لك حتى للدار. طول عاد ومرحبا بيك عند قريت.
0: جديد عند لندورسي موتورز في مساكن، سيرفيس كاروسري اي بانتيغ اوتو، نوفر لكم احسن المختصين ومواد عاليه الجوده لتلاء السيارات والكولور حسب الطلب، والنتيجه كرهبتك ديما جديده. وصيف السنه مع لندورسي موتورز تمتع بتخفيض 25% كاملين على العجالي وين تلقاو عنا.
2: لجميع اعلاناتكم على راديو ار ام اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ار ام اف ام.
0: سمع صوتك، اعطي رايك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك. وقولها وما تخليهاش في قلبك. مع اللي كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرمى فام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت.

0: أرام فام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8
0: مقيد الشهر على ميرام فام برا فارماسي او ميديكول ستور مساكن لسباس بوتي اي سانتي اللي يفرح بيكم ويوتكم باحسن الشواء في لي برودوي بارا فارماسيوتيك الخاصه بالكبير والصغير واحسن الماركات في لي برودوي ديرمو كوزميتيك للعنايه بالبشره والشعر. هذا الكل مع نصيحه لتواتيك وزيد لي بروموسيون والكادوات على طول العام. ما توفيش وباش ما يفوتك شيء زورونا يوميا من الاثنين للاحد من 9 للسبعة في مساكن مقابل المانيش بحدة لسي تكنيك وتبع كل جديد على الباش فيسبوك والكونت انستغرام وميديكال ستور. لأكثر معلومات كلمونا على 53 30 666. برا فارماسي وميديكال ستور مساكن. شوف الدنيا زينة. جديد عندلن دولسي موتورز في مساكن سيرفيس كاروسري اي بانتيغ اوتو. نوفر لكم احسن المختصين ومواد عاليه الجوده لتلاء السيارات والكولور حسب الطلب. ونتيجه كرهبتك ديما جديده وصيف السنه مع لندولسي موتورز. تمتع بتخفيض 25% كاملين على العجالي وانت تلقاو عنا احسن الماركات العالميه وزيد مع كل فيدونج دياغنوستيك جراتوي. لندولسي موتورز في مساكن طريق سوسه قبل القنطره. ولاكثر معلومات كلمونا على 21 766 667 وإلا 22 744 755.
2: يا ناس يا حضار يا ناس الخير والخيار. حكايتنا اليوم علي عمر في الدار وتلقى عنده أحسن أفار للي يحب يبدل الكوجينة والأثاث وحتى شبابك وبيبان الدار. شريك تمساكن للأخشاب ومشتقاته وين تلقاو سي عماد بوهلال اللي يوفر لكم الجودة والضمان الخدمات والإتقان. أجود أنواع اللوح MDF هايكلوز بارتيكول وفما عنا النوع اللي تحب خشب للتصنيع وحتى البناء وكل شيء موجود عنا لهنا. ما لا تخمم ولا تحير تلقانا في طريق المستير بعد جامع الرحمة. وإذا كانت تحب تتصل بينا رقم الهاتف على ذمتكم 98 240 863 وإلا 96 455 444. وختمتنا على التيك توك حطيناها سوسيتي مساكن بوا بالفيديو وريناها. ما لفيش تستنى تلقى عنا اللوحة اللي تتمنى وإن شاء الله بالعمار.
3: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.

0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.
1: حان الآن موعد أذان صلاة الجمعة حسب التوقيت المحلي لمدينة مساكن وما جاورها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.
2: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله،

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: تسمعونا على www.rmfm.net، www.rmfm.net.
2: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير.

وبطوني بارد من لوثة العار وعيث القوى على الأماد حل في العفاف والشرف المحض محل الأرواح في الأجساد.

0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8
1: بقية الشهر على نارم افام. مهمتنا في بيسا جروب نسهلوا لك كل التفاصيل مع خبرة السنين في مجال البعث العقاري. في بيسا نوفر لك عروض متنوعة في مواقع مختلفة وتلقاو لريزيدونس متاعنا في سوسة الرياض الخامس في مساكن الطريق 30 وعلى البحر في هرقلة وفي القروان الزربية. بيسا جروب أدريس واحدة وعناوين متنوعة وعلى ذمتك إيكيب تعاونك باش تعمل أحسن اختيار. باش تعرف أكثر كلمنا على الرقم 96-295-1000 وإلا 93-299-1000 وزورونا على الكونت فيسبوك والكونت انستغرام بيسا جروب. كي نقولوا جريت نقولوا الادريس رقم واحد للإلكترو ميناجي والاي تيك. وعند جريت تتمتع بأحسن سوم باش تشري بالحاضر، زيد حتى بالتقسيط تتمتع بأحسن عرض زيادة. على خاطر عند جريت التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في مساكن شارع الطيب حشيشة بحذا بوتيكو ريدو انفو لاين 29-052-053.
0: جريت لإسعاد كل بيت.
2: كبليسيتي لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71-134-396 او 29-29-66-68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
0: تسمعونا في مساكن سوسه والمنستير على 99.8.
3: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: وثقل في موازيني.
1: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على

0: سكن سوسة والمنستير على 99.8
1: تقية الشهر على نرم افهم في بالك اللي مع دريم زوم نجم تعمل اقوى فار في بنيان الدار دراها بربي يقول لي كيفاش دريم زوم تحط على ذمتكم كيب كامله تقوم بالقياسات اللازمه والتصميم والتصنيع والتركيب الكل ما تستحقه في دارك من شبابك ولا بيبان لي من يوم وزيد مابل الدار الكل على القياس بديزاين مودرن وعلى كيف كيفك تحب تعرف اكثر زورونا في مساكن الطريق صفاقس بحدا كيوسك دكار ولا تنجموا تكلمونا على الرقم 24 763 714. بمناسبة العودة المدرسية الاتحاد المحلي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بمساكن ينظم معرض يوميا من 9 متاع الصباح إلى 11 متاع الليل حتى لنهار 14 سبتمبر عروض متنوعة وأسعار استثنائية وعلى ذمتكم ملابس جاهزة للكبار والصغار أحذية مواد تجميل حلويات وفخار وبرشة مفاجئات أخرين ومرحبا بكم في معرض العودة المدرسية بمساكن
2: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
0: ارم اف ام تونسنا تونسنا. ارم ماجازين الموعد اللي يجيكم ديما من الاثنين للجمعه من ماضي ساعتين للخمسه. ارم ماجازين العشويه اللي ترافقكم بالاخبار الموسيقى والضيوف ومعانا ما يفوتك شيء ومعانا ما يفوتك شيء. ملا عدل الموجه واسمعنا على 99.8 ولا على www.rmfm.net وخليك ايه مع ارم ماجازين.
3: ماضي ساعتين واربعة دقائق نهاركم زين تحية طيبة لكم مستمعينا وين ما كنتوا وين ما كان يوصلكم صوتنا على 99.8 ولا على 3W.RMFM.net موعد جديد نبدأه معكم لليوم. إذا إن شاء الله جمعة مباركة للجميع اللي خلطتوا عدلتوا موجتكم لقيت هذية على 99.8 ولا على 3W.RMFM.net موعد جديد نختم به معكم الأسبوع هذية. إذا كما تعودتوا معنا بالفقرات الموسيقى آخر الأخبار وآخر المستجدات المحلية الجهوية الوطنية الثقافية الأرقام وغيره من الأخبار. كيف كيف نجموا زادة تواصلوا معنا على 71 134 396 ولا على الباش فيسبوك راديو أرم أف أم. مرحبا بكم من توا حتى للخمسة. أكيد كما عودناكم بالإكيب اللي ترافقكم ديما يهب وراوي في الإخراج من البيجي معكم من قدام الميكرو باش خليكم مع الموسيقى وبعد شوي نبدأ معكم أولى فقراتنا بالنسبة للموعد اليوم الجمعة 11 سبتمبر 2026. خليكم مع شب مامي وانا رجعين.

0: نسقم لي
1: أرم مجازين ترجع لكم بعد شوية.

0: rmfm.net.
1: اعمل جيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو rmfm. راديو rmfm. rmfm ديما معاك ديما معاك.
2: قيت الشهر على رما فام كي نقولوا قريت نقولوا الادريس رقم واحد الالكترو ميناجي والاي تيك. وعندك قريت تتمتع باحسن سوم باش تشري بالحاضر، زيد حتى بالتقسيط تتمتع باحسن عرض زياده، على خاطر عندك قريت التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في الساحلين شارع حبيب بورقيبه، انفولاين 27 198 888.
3: قريت لاسعاد كل بيت.
4: بليسيتي لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
5: ارم اف ام
6: في مساكن
5: في سوسه
6: والمنستير
5: على 99.8
6: على 99.8.

0: عمل جيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام اف ام. راديو ارام اف ام، ارام اف ام ديما معاك، ديما معاك.
1: تسمعونا
0: على www.rmfm.net.
1: rmfm.net
0: RMFM
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8. انتم تسمعوا في ارم ماجازين مع منى على ارم اف ام. على ارم اف ام
2: رجعنا لكم من جديد مستمعينا، ما زلنا مواصلين معكم مشوارنا. اذا ماضي ساعتين و15 دقيقه، تحياتنا لكم اللي خلطتوا تسمعوا فينا لوقيت هذه. نمشي مع بعضنا نعطيكم لمحه على حوال طقسنا لليوم. ميتيو. بالنسبه للميتيو

الشرقية وتكون غزيرة، وين تتراوح أعلى الكميات بين 30 و 50 ملم بولاية الكيف سريان القصرين مع تساقط محلي البرد وهبوب رياح قوية أثناء ظهور السحب الرعدية، وينتظر نزول أمطار زادة غدوة بالشمال والوسط الغربي وتكون أحيانا غزيرة بمناطق أقصى الشمال. إذن بالنسبة لحول الطقس في مساكن، حاليا درجة الحرارة نلقاوها بين 31 و 32 درجة، رغم أنه درجة حرارة مرتفعة لأنه طقس مغيم ودرجة الرطوبة عالية زادة اليوم. وبالنسبة لطقس غدوة والويكاند، إذن باش تكون فيه درجة الحرارة مستقرة بين 25 و 29 درجة وتوصل حتى 35 درجة مع إمكانية نزول بعض الأمطار. إذا بالنسبة لحول طقسنا اليوم. ما زلنا مواصلين معكم احنا مشوارنا مستمعينا، بعد شوية جولتنا في أبرز الأخبار المحلية في أنفلوكال. خليكم مع الموسيقى ونرجعين.

0: فاصل ترجع لكم بعد شوية. بعد شوية
1: بقية الشهر على ميرم اف ام 41 سنة واحنا معكم 41 سنة خبرة وجودة وتشكيلة واسعة من المنتوجات والأدوات وكل المستلزمات لخدمتكم ومشاريعكم 41 سنة وكان كيوري عماد السريدي بمسيكن الوجهة المثالية للمهنيين الحرفيين وكل الحرفاء وبالمناسبة هذه تحط لذمتكم كان كيوري عماد السريدي بمسيكن أسعار استثنائية وتخفيضات توصل 30% كاملين على كل عمليات البيع بالجملة ولا بالتفصيل وزيد توفر لكم خدمة التوصيل كان كيوري عماد السريدي بمساكن طريق صفاقس أنفولاين 98-402-646
2: كبليسيتي لجميع إعلاناتكم على راديو أرم أف أم كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرم أف أم

0: تعجب بالباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام اف ام. راديو ارام اف ام. ارام اف ام ديما معاك، ديما معاك. ارام اف ام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8. ارام ماجازين ترجع لكم بعد شوية.

0: رنا فام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8. أنتم تسمعوا في أرم ماجازين مع منى على الرم فاب على الرم فاب.
2: رجعنا لكم من جديد مستمعينا، مازلنا مواصلين معاكم مشوارنا إذا حتى للخمسة، مازلنا مواصلين معاكم إذا بمختلف فقراتنا. لقيت هذه نمشي مع بعضنا لنفو لوكال.
1: أنفو لوكال.
2: في أنفو لوكال إذا نبدأ أخبارنا ب إذا زيارة والي سوسة. إذا كان أدى زيارة اليوم إلى عدد من المؤسسات التربوية معتمدية تمساك الاطلاع على ظروف العودة المدرسية والوقوف على مدى جاهزية المؤسسات لاستقبال التلاميذ في أفضل الظروف. وكانت تجرات الزيارة هذه بحضور نواب المجلس المحلي، الكاتب العام بلدية تمساك ومعتمدة تمساك والمندوب الجهوي للتربية. في نفس السياق كان أشرف أيضا والي سوسة على جلسة عمل بحضور الكاتب العام للولاية وعديد الأطراف، وأشار في مستهل الجلسة لأنها تندرج في إطار استحداث نسق الاستعداد للعودة المدرسية المقبلة وتأمين أفضل الظروف لانطلاق سنة دراسية ناجحة من مختلف الجوانب، سواء متعلقة بالبنية التحتية وجاهزية المؤسسات التربوية لاستقبال التلاميذ والطلبة، بالإضافة إلى تأمينها من المخاطر وتوفير التجهيزات الضرورية مع تأمين النقل والإعاشة والإقامة. هذا تم التدارس والتداول في مختلف في الجوانب هذه والاتفاق على وضع مخطط محكم لتأمين العودة المدرسية والجامعية والتكوينية وتأمين المؤسسات التربوية وتكثيف الحملات والدوريات الأمنية بمحيطها وتصدي زادة لكل المظاهر المخلة بسلامة مرتديها ومتابعة وضعية المؤسسات التربوية من حيث توفير التجهيزات الإطار التربوي والترفيع من جاهزية أسطول الحافلات بما يضمن تحسين خدمات النقل وتأمين عودة في أفضل الظروف. ونفكروا أنه نواب المجلس المحلي بمساكن كانوا أداوا زيارة إذا إلى المستشفى إذا الجهوي بمساكن وينعينوا انطلاق أشغال تركيب أنابيب الغاز الطبية في إطار تحضيرات لاستكمال تجهيز قسم الجراحة اللي فاقت نسبة تقدم أشغاله حوالي 85%. وإذا نحكي أيضا على تواصل القافلة التنشيطية لمهرجان الشباب بولاية سوسة في دورتها الثانية، في اللي تواصل القافلة هذه رحلتها وتوصل غدوة لنادي الشباب البرجين في رابع محطاتها للدورة هذه، ويجمع البرنامج بين أنشطة ترفيهية ورشات الحية للألعاب والمسابقات فقرات تحسيسية وتوعوية تحت شعار المخدرات أولها فضول وآخرها إدمان. كان هذا شعرنا في أنفو لوكال.
1: أنفو لوكال.
2: بعد شوي جولتنا تكون في ريكاب، نرجع نخليكم مع الموسيقى هذه أسماء المنور ونرجعينا.

0: برازيل ترجع لكم بعد شوية. بعد شوية
1: تقيت الشهر على نرم فام. مهمتنا في بيسا جروب نسهلوا لك كل التفاصيل مع خبرة السنين في مجال البعث العقاري. في بيسا نوفروا لك عروض متنوعة في مواقع مختلفة، وتلقاو لريزيدونس متاعنا في سوسة الرياض الخامس، في الساكن الطريق 30، وعلى البحر في هرقلة، وفي القروان الزربية. بيسا جروب، أدريس واحدة وعناوين متنوعة، وعلى ذمتك إيكيب تعاونك باش تعمل أحسن اختيار. باش تعرف أكثر كلمنا على الرقم 96-295-ألف وإلا 93-299-ألف، وزورونا على الكونت فيسبوك والكونت انستغرام بيسا جروب.
2: لجميع إعلاناتكم على راديو أرم فام كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرم فام.
0: أرم ماجازين ترجع لكم بعد شوية.

0: كرامة فام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8.
0: عمل جيم
1: انتم تسمعوا في كرم ماجازين مع منى على الرم فام على الرم فام.
2: رجعنا لكم من جديد مستمعينا، ما زلنا مواصلين معكم اذا مشوارنا حتى للخمسة لقيت ذا نمشي مع بعضنا لركب
0: الركاب
3: الركاب
2: في ريكاب. إذا نبدأ بالخبر هذية ونحكي إذا على وزارة التشغيل والتكوين المهني واللي تفقد والجامعة التونسية للنسيج والملابس على تشكيل فريق عمل مشترك لإيجاد حلول تدعم استقرار اليد العاملة وتضمن استمرارية نشاط المؤسسات إلى جانب أعداد مخطط عمل مشترك لدعم التكوين والتشغيل في القطاع، كما تم الاتفاق في جلسة عمل انتظمت على أعداد وتنفيذ خطة اتصالية مشتركة لتحسين جاذبية قطاع النسيج والملابس ومزيد التعريف بأفاقه التشغيلية والامتيازات يوفرها، فضلا عن تعزيز التنسيق بين هيكل الوزارة والجامعة لتحديد حاجية مؤسسة من اليد العاملة والكفاءات والعمل على الاستجابة لها وتنظيم أيام تشغيل وانتداب لفائدة المؤسسات الناشطة في القطاع وفق بلاغ صادر عن وزارة التشغيل والتكوين المهني. هذا وأشرف على الجلسة هذه اللي انعقدت من مقر الوزارة وزير التشغيل والتكوين المهني رياض شود بحضور المدير العام للتكوين المهني وعدد من الأطراف، وتناول اللقاء مشاغل قطاع النسيج والملابس وخاصة فيما يتعلق بتوفير الكفاءات واليد العاملة، وهذايا إلى جانب إذا بحث مجالات جديدة للتعاون وشراكة في التكوين المهني والتشغيل. من جهته عرض رئيس الجامعة التونسية للنسيج والملابس هيثم بعجيلة أبرز مشاغل القطاع خاصة في مجالات التكوين والتشغيل والإدماج. رئيس الجمهورية قيس سعيد أصدر عفو شمل عدد من التلاميذ والطلبة المساجين ممن ثبت تورطهم في ماسك واستهلاك مواد مخدرة دون التورط في جرائم الترويج، ويجي العفو هذية بمناسبة العودة المدرسية والجامعية وبهدف منح الشباب ذو فرصة جديدة للتدارك واستئناف مسارهم الدراسي حسب نص البلاغ. قاضي تحقيق بالقطب القضائي المالي قرر تمديد بطاقة الإيداع بحق كل من وائل النوار، نبيل شنوفي، غسان هنشيري وغسان البغديري قادة أسطول الصمود لمدة 4 أشهر. وفق ما نشرت الصفحة الرسمية لهيئة الصمود التونسية أسطول الصمود المغاربي على موقع فيسبوك اليوم. ينظم ديوان تونسين بالخارج من 5 أكتوبر حتى 11 ديسمبر الدورة الأولى لبرنامج تعليم اللغة العربية للسنة الجامعية لفائدة شباب تونس المقيمين بالدول غير الناطقة باللغة العربية بالتعاون مع معهد بورقيبة اللغات الحية. وتندرج المبادرة هذه في إطار تنفيذ البرامج الثقافية والتربوية الموجهة إلى الأجيال الجديدة من التونسين بالخارج بما يساهم في تعزيز صلتهم باللغة العربية والمحافظة على ارتباطهم بالثقافة والهوية التونسية. ويتعين على الراغبين في المشاركة القيام بتسجيل أولي عبر موقع معهد بورقيبة اللغات الحية وموافاة ديوان تونسيين بالخارج بملف يضمن مطلب مشاركة باسم المدير العام للديوان ونسخة من وثيقة التسجيل الأولى ونسخة من جواز السفر التونسي ونسخة من جواز السفر الأجنبية والبطاقة القنصلية لجانب صورة شمسية وبطاقة الإرشادات والتزام حضور الدروس. ويمكن الراغبين في الحصول على مزيد من المعلومات حول البرنامج الاتصال بالإدارة المركزية للديوان تونسيين بالخارج أو بالملحقين الاجتماعيين وبالمراكز الدبلوماسية والقنصلية أو بالمراكز الثقافية والاجتماعية دار التونسي بالخارج أو المندوبيات الجهوية للديوان. في سياق آخر أكدت النقاشات اللي دارت في إطار الدورة 25 للمجلس الاستشاري للهيئة التونسية للاستثمار أنه ضرورة أو إلى ضرورة تسريع الإصلاحات الهيكلية وتحسين جاذبية الإطار التشريعي والترتيبي وتعزيز قدرة تونس على الاستفادة من التحولات الجارية على المستوى العالمي في أسواق المعادن الحرجة. وتجي المباحثة هذه في إطار توجه الهيئة التونسية للاستثمار نحو استشراف فرص الاستثمار الجديدة وتنويع قاعدة الاستثمار في تونس مع التركيز على القطاعات اللي عندها قيمة مضافة وقطاعة حرجة واستراتيجية القادرة على دعم تنافسية الاقتصاد الوطني وتعزيز اندماجه في سلاسل القيمة العالمية. وتم تخصيص الدورة هذه برئاسة جلال الطبيب جانب هام لموضوع المعادن الحرجة في ظل التحولات الجيوسياسية العالمية من خلال تقديم مذكرة تحليل استراتيجي ثالثة للهيئة بعنوان المعادن الحرجة في ظل التحولات الجيوسياسية أي فرص استثمارية لتونس. يحكموا بالخبر هذا وين سجلت وزارة التربية 297,324 تلميذ في منظومة الحياة المدرسية عن بعد للسنة الدراسية 2026-2027. الوزارة أوضحت في بيان إحصائية نشرتها أنه عدد المرسمين يمثل نسبة 99%، وذلك خلال فترة ممتدة من 20 أوت ل 10 سبتمبر. وبينت الإحصائية أنه 1,976,596 تلميذ دفعوا معاليم الترسيم المدرسية في الفترة الزمنية نفسها، ومثلت في هذه نسبة 94% من المجموع العام لعملية التسجيل المدرسي عن بعد. وكان هذا شعنا في الركاب.
0: الركاب الركاب
2: ما زلنا مواصلين معاكم مشوارنا مستمعينا، إذن خليكم مع الموسيقى ونرجعينا.

0: رام فام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8.
2: عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو رام فام راديو رام فام رام فام ديما معاك ديما معاك.
1: انتم تسمعوا في ارم ماجازين مع منى على الرم فاب على الرم فاب.
3: رجعنا لكم من جديد مستمعينا، اذا ما زلنا مواصلين معكم مشوارنا، خليكم معنا في الاستماع ولقيت ذا نمشيو مع بعضنا الرقم اليوم.
1: رقم اليوم رقم اليوم
3: في رقم اليوم، اذا نبداو بالرقم هذا وين اسفرت الحمله الوطنيه المشتركه لمراقبه مسالك توزيع المستلزمات المدرسيه اللي انتظمت يوم امس بمناسبه اذا الاستعدادات كما قلنا العوده المدرسيه. اسفرت عن حاجز اكثر من 60 الف وحده من المستلزمات المدرسيه وفق ما فادت به وزاره التجاره وتنميه الصادرات في بلاغ لها. وشملت الحمله تنفيذ 1428 زياره ميدانيه من قبل 118 فريق مراقبه، واسفرت اهم عملية الحجز عن ضبط 50609 كراسات مدرسية مدعمة من أجل إخفاء بضاعة، إلى جانب 10000 وحدة من مختلف المستلزمات المدرسية كما الممحات والصلصال وأقلام لبدية وغيره. كما تم زادة في الحملة رفع 645 مخالفة اقتصادية تعلقت أساسا بعدم إشهار الأسعار، عدم مسك فواتير الشراء والامتناع عن البيع وإخفاء البضاعة والبيع المشروط والترفيع في الأسعار وعدم التصريح بممارسة نشاط تجارة توزيع المواد المكتبية، فضلا عن مسك منتجات غير مطابقة للترتيب الجاري بها العمل. هذا تتواصل عملية المراقبة بمختلف مسالك التوزيع للمنتجات هذه مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لحجز المستلزمات المدرسية اللي تشكل خطر على صحة الأطفال وسلامتهم طبقا للقوانين والترتيب الجاري بها العمل. نمشيو الرقم الثاني وين فاد المرصد التونسي للمياه ان الضغوطات اللي تواجهها منظومة التزود او التزويد بالماء الصالحة المياه الصالحة للشرب تواصلت فترة ذروة الاستهلاك الصيفي، وهذا اللي انجر عنه اذا اضطرابات وانقطاعات في توزيع الماء في عدد من المناطق التونسية. المرصد التونسي للمياه فاد ان الضغوط اللي تواجهها منظومة التزويد الماء الصالح للشرب تواصلت في فترة ذروة الاستهلاك الصيفي، وهذا اللي انجر عنه اضطرابات وانقطاعات في توزيع الماء في عدد من المناطق التونسية. وأشار المرصد إلى تسجيل إذن خلال شهر أوت نحو 361 انقطاع في شهر أوت اللي فات واضطراب في توزيع المياه الصالحة للشرب على مستوى الجمهورية من أصل 402 تبليغ، ذي استنادا إلى التبليغات اللي تم رصدها والإعلان عنها عبر موقع المرصد. وتصدرت ولاية المهدية قائمة الولايات من حيث عدد التبليغات ب 41 تبليغ، جي من بعد بن عروس 37 فماريانا 36 تبليغ، فيما سجلت ولاية تونس وصفاقس 33 تبليغ لكل منهم. وتم رصد في الفترة نفسها 24 تحرك احتجاجي للمواطنين على خلفية اضطرابات التزود بالمياه، إلى جانب 13 حالة تسرب، 4 تبليغات تتعلق بجودة المياه من بينها حالات أفيد فيها بأن المياه غير صالحة للشرب. هذا حسب الإحصائيات اللي كان قدمها المرصد التونسي للمياه حول تواصل اضطرابات وانقطاعات مياه الشرب في عدد من مناطق البلاد خلال شهر أوت. وكان هذا شعرنا في رقم اليوم.
1: رقم اليوم رقم اليوم
3: رقم اليوم وصلنا 23 دقيقة، ما زلنا مواصلين معاكم مشوارنا مستمعينا، خليكم مع الموسيقى ونرجعين.

0: ديل ترجع لكم بعد شوية. بعد شوية
1: عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام اف ام. راديو ارام اف ام. ارام اف ام ديما معاك، ديما معاك.
0: ارام ماجازين ترجع لكم بعد شوية. بعد شوية

0: أرام فام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8.
2: عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو أرام فام. راديو أرام فام. أرام فام ديما معاك ديما معاك.
1: انتم تسمعوا في أرام ماجازين مع منى على أرام فام على أرام فام.
3: 3:44 دقيقة رجعنا لكم من جديد مستمعينا، مازلنا مواصلين معاكم اذا مشوارنا حتى للخمسة. تحياتنا ليكم اللي خلطوا علينا في الاستماع لوقية هذية ونمشي مع بعضنا لسكوب انفو.
1: سكوب انفو
3: سكوب انفو في سكوب انفو. اذا باش نحكيو على فريق قسم الاستعجالي بالمستشفى الجامعي الحبيب بورقيبه بمدنيين اللي نجح في انقاذ مصابه بجلطه دماغيه بالتنسيق مع قسم الاعصاب بمعهد المنجي بن حميده لامراض وجراحه الاعصاب بالعاصمه عبر منصه نجده، وفق رئيس قسم الاستعجالي والوحده المتنقله للاسعاف والانعاش بالمستشفى زهير اليحيوي اللي اوضح انه الطاقم الطبي وشبه الطبي نجح في إذابة الجلطة الدماغية، ما مكن من تسجيل تحسن سريري وعصبي ملحوظ على المريضة بفضل سرعة تقييم حالتها واتخاذ قرار علاجي ناجح في الوقت المناسب، وأشار إلى أنها ما زالت تحت المراقبة والمتابعة الطبية. وقال أن المستشفى يواصل نجاحاته في التكفل المبكر بمرضى الجلطة الدماغية وبفضل سرعة التدخل ونجاعته وعامل الوقت اللي يبقى عنصر حاسم في إنقاذ الوظائف العصبية، وشدد على أهمية الاستجابة السريعة والتنسيق بين الفرق الطبية خاصة خلال الساعات الأولى اللي يكون فيها التدخل المبكر فيها حاسم في الحد من تداعيات الجلطة الدماغية وتحسين فرص التعافي. احنا نرجع نحكيه على المنصة هذه اذا اللي اطلقتها هي خدمة رقمية اطلقتها وزارة الصحة التونسية لإنقاذ مرضى الجلطات القلبية وتقليل زمن التدخل الطبي الاستعجالي في كامل تراب الجمهورية. من بين ابرز مهامها اذا الكشف المبكر وتشخيص الحالات القلبية الاستعجالية بسرعة، ارسال اشعارات فورية للفرق الطبية المختصة، تنسيق السريع ربط قسم الاستعجالي وحدات المساعدة الطبية الاستعجالية السامية أقسام الأمراض أمراض القلب ببعضها مع توفير قاعات القسطرة. ونفكروا أنه من بين أهم إنجازات المنصة هذه نحكي لنا على تسجيل أكثر من 3000 مريض عبر المنصة وتدخلات طبية، أي إنجاز حوالي 2000 عملية قسطرة قلبية استعجالية و280 عملية إذابة جلطة. وإذا المنصة هذه اللي وزارة الصحة في أوت 2025 كانت أطلقت خطة لتعميمها على كامل تراب الجمهورية بعد أن أثبتت نجاحها في تسريع التدخلات الطبية والتمكن من إنقاذ أرواح في بعض الولايات بفضل المنصة هذه. كما قلنا يمكن كشف الجلطة القلبية في وقت مبكر وهكذا تصل الإشعارات فورا إلى الفرق الطبية ويبدأ التدخل بسرعة لإنقاذ المريض وتقليل المضاعفات. هذا باش توفر وزارة الصحة تجهيزات رقمية حديثة لكل أقسام قسم القلب والشرايين والقسم الاستعجالي وحتى سيارات الإسعاف السامي تكون وتكوين وتدريب الفرق الطبية على استخدامها بالشراكة مع الجمعية التونسية لأمراض القلب والهيئة الوطنية للاعتماد. كما قلنا تهدف التقنية هذه إلى وصول الماضي للعلاج في أسرع وقت وحماية أكبر عدد ممكن من الأرواح. إذن في المنصة هذه ولنا وزير الصحة يقول أنه منصة نجدة تمثل منظومة إنقاذ متكاملة تضمن لكل مريض تدخل أسرع وأكثر نجاعة، وشدد على أن الهدف الأساسي يتمثل في تقليص الأجال وتحسين جودة العلاج وضمان حق كل مريض في رعاية صحية سريعة وآمنة أينما كان. هذا بالنسبة لش كان عنا في سكوب أنفو.
1: سكوب أنفو
3: سكوب أنفو. ما زلنا مواصلين معكم احنا المشوار مستمعينا حتى الخمسة، خليكم معنا وتبدلوش الموجة، انا رجعينا.
2: عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو أرام فام. راديو أرام فام. أرام فام ديما معاك ديما معاك. سمع صوتك، اعطي رايك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك. وقولها وما تخليهاش في قلبك. ما عليك كان تطلبنا على الموزع الصوتي للأرام فام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت.

0: rmfm.net
1: rmfm.net. تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8.
2: حان الآن موعد أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة مساكن وما جاورها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: تسمعونا على www.rmfm.net، www.rmfm.net.
2: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.
1: عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو RMFM، راديو RMFM، RMFM ديما معاك، ديما معاك.
2: RM ماجازين ترجع لكم بعد شوية.

0: برازيل ترجع لكم بعد شوية. بعد شوية
1: تقيت الشهر على نرمى فم.
2: يا ناس يا حضار، يا ناس الخير والخيار، حكايتنا اليوم علي عمر في الدار وتلقى عنده أحسن أفار للي يحب يبدل الكوجينة والأثاث وحتى شبابك وبيبان الدار. شريك تمساكل الأخشاب ومشتقاته وين تلقاو سي عماد بوهلال اللي يوفر لكم الجودة والضمان، الخدمات والإتقان، أجود أنواع اللوح MDF، هايكلوز، بارتيكول، وفما عنا النوع اللي تحب، خشب للتصنيع وحتى البناء، وكل شيء موجود عنا لهنا. ما لا تخمم ولا تحير، تلقانا في طريق المستير بعد جامع الرحمة. وإذا كان تحب تتصل بينا رقم الهاتف على ذمتكم 98-240-863 وإلا 96-455-444. وختمتنا على التيك توك حطيناها سوسيتي مساكن بوا بالفيديو وريناها، ما لفيش تستنى تلقى عنا اللوح اللي تتمنى وإن شاء الله بالعمار.
3: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71-134-396 او 29-29-66-68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.

0: الجيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام اف ام. راديو ارام اف ام. ارام اف ام ديما معاك ديما معاك. تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net.
1: انتم تسمعوا في ارم ماجازين مع منى على الرم اف ام. على الرم اف ام
2: رجعنا لكم من جديد واستوعينا وزنا مواصلين معاكم مشوارنا حتى للخمسة لاربعة وستاشر دقيقة. تحياتنا لكم اللي خلطوا علينا في الاستماع لقيت هذين وشي مع بعضنا الفقرة الانترفيو.
1: الانترفيو
2: الانترفيو متاعنا لليوم باش يهزنا لولاية المنستير بالتحديد نحكيه على الدورة التاسعة لمهرجان البحر من تنظيم جمعية نادي الأجيال بالجهة وتظهر هذه في دورتها التاسعة تحت شعار الموروث الغذائي البحري من روسبينا إلى المنستير. إذا التظاهرة هذه باش تصير اليوم احنا باش ناخذوا تفاصيلها إذا مع ضيفنا رئيس جمعية نادي الأجيال بالجهة سي فتحي بسباس. نهارك زين ومرحبا سي فتحي.
3: مرحبا بجميع مستمعين ومستمعات إذاعتنا.
2: يعيشك الله يخليك. شكرا لحضرتك أيضا على قبول الدعوة وتدخل معنا لليوم. إذا نحكيه على ما شاء الله نحكيه على جمعية نادي الأجيال نحكيه على جمعية عريقة هذا يرجع لأهدافها يرجع لأنشطة اللي قاعدة تقوم بها وكيف كيف خاصة كي نحكيه وزد سي فتحي على أنشطة عندها علاقة بإبراز الموروث

0: تقليدي لموروثنا الغذائي البحري ومتأسس في القدم وأعطى أكثر أهمية لأكلات تراثية والغذائية الصحية وفي إطار منسية مدينة الفن والحضارة تعتزم جمعية نادي الجهة الدماسية بتعاون مع مندوبية جهوية بشؤون الثقافية والشركة العربية للسياحة ومندوبية جهوية للصناعة التقليدية بلدية المنسية ومندوبية جهوية للسياحة واتحاد المصورين العرب فرع تونس اللي هو الشريك والجمعية الثقافية الاجتماعية الاقتصادية للترفيه العائلي. تنظيم الدورة التاسعة مهرجان البحر تغطي شعار كما قلت الموروث الغذائي البحري من سبينا إلى المنسيه من تاريخ منسيه يرجع إلى قبل المسيح. باش يكون اليوم ابتداء الساعة 5 حسب البرنامج التالي بعد شوية 5 باش يكون فما سهرة فينية مسوقية تقديم فرقة أولاد الزالي تدخلهم من دخلات شعرية الساعة الخامس إن شاء الله بعد الساعة 7 وهو لا هي باش تكون ابتداء الساعة 7 باش تكون ساعتين فيها محاضرات علمية ثقافية بإشراف الإعلامية المتميزة نجوان مهري باش تكون أولا مدخلة الدكتور عادل بن يوسف المنسير عبر التاريخ مدخلة ثانية للدكتور محمد هلال الأفاق المستقبلية للسياحة في تونس المدخلة الثالثة باش تكون تسمير الموروث الغذائي عبر العصور تقديم أول أستاذ درس في كلية الطب المنسير هو الدكتور عبد الحميد شاوش ونحن باش نجيبوا لأول مرة هدايا باش نجيبوا رئيس نتاع بحر باش يعطينا شنية طريقة صيد الأسماك المقرضة في تونس أنا يعني ما عادش في مصير كما قلت شوية الشركة وقل كما قل البرقاش كما قل باش يعطينا علاش وكيفية الصياد وعلاش هو يخليه هو كمفاجأة يفسر لنا هو علاش كبحار 30 سنة هو في المراكب كان يعطينا علاش شنو الأسباب اللي نقرضوا الأسماك هذيا وفنظرون بعد ساعة 7 بالضبط تكون في المساق في الكلاك البحرية التراثية لمدينة المنسية ودي أحد افتحناها أثناء مش على مدينة المنسية برك حتى على ما جورها كما ما كسروش من نساء من مستحنين تصبيدين أحد الناس وقلوا مرحبا بكم احنا مدينة المسعوية ودي كمارجان جهوي وعلى وطني ودي دولي
1: دولي اها به يعني نفهم بعد ساعة تفضل
0: بعد ساعة 8 مش كنت تنشيط ثقافي تخدم مستوى كمال زاد هو الجمعية الثقافية الاجتماعية للترفيه العائلي ورئيس مهرجان الحالي خاطر احنا كل دورة فيها رئيس باش يكون فما سهرة فنية موسيقية شبابية بقيادة النسر وأسامة قريشي وإيهاب الرحيم هذوما مدوب تكون ساعتين تكون اختتام التظاهرة باش تكون ساعة 10 مقطع علاش احنا في مقر في ميناء مارين مستي في التزامات نجمو نشوفو طول 10 تاع الليل مقطع في الظروف هذيا نشكركم ساعة كإذاعة وانتم 50% من نجاح تظاهراتنا هو الاعلام انا نمدي ذلك
1: يعيشك
0: شكرا في ذلك
1: يعيشك نشكرك برشا اذا
0: اسمع مش قريبه مش بعيده راه فما وطرو تفنيه مسكن بسير بيعتاد كنت
1: محتاج اكيد
0: بيك يجي على الاقل اعطينا اذا وقنا اعطينا رايك في الوكلات نتاع الموجودة
1: تعال بستير هو حاجة تفرح برشا الحق سي فتحي يعني حتى مجهوداتكم انتم زاد خاطر مش سهل اليوم كي نعملوا يعني كي نعملوا بلوتو كما قلنا المهرجان هذايا وكي نأثثوا فقراته ومختلف اذا فعالياته نعرفوا انه التنسيق يكون قبل بمدة ويهمكم برشا انه كل دورة تكون ناجحة اكثر يعني من سابقتها لكن اني النقطة اللي نحب نحكي فيها معك سي فتحي يعني علاش يقتصر فقط على يوم المهرجان علاش ما تخموش في
0: اللي يعني اولا التقص انت تعرف التقص
1: ايه واضح التقص
0: ما عندناش نجمع اكثر من التسليم لكن احنا هو المهرجان هذا هو يبدا كمهرجان غذائي وبعدين بعد نحكموا بمهرجان بيئي يوفى هو يوم 17 سبتمبر يوم عالمي لنظافة المحيط كذلك نحكموا بذلك
1: واضح به
0: علاش وتعرف انت حركة التقص هذه ما تخليناش ننقصوا اكثر
1: صحيح فهمتك يعني
0: هذا كان يقتصر على مش كنا نعمل زيان لكن السنة تعرف الظروف الخاصة وحتى ما البحر راهو سخون عمرها ما صارت ربي يقدر
1: صحيح صحيح.
0: ان شاء الله احسن احسن ان شاء الله مرجعنا ان نعملوا مباك مالي ذا علاش لا
1: هي علاش لا احنا الحق ديما منفتحين على اي اي تجربه ونستنيوك بحدينا زيد سي فتحي خاطر دخلت معنا قبل دخلت معنا قبل وحكينا الحق نعرفوا خاطر الجمعيه قاعده تخدم على عدد كبير يعني من النقاط دونك مهم برشا تجي حتى تشاركنا التجربه هذيا تشاركنا زيد كيفاش ولايه المنستير اليوم قاعده تخدم على الليفولي هذوما الكل الحق حاجه مهمه برشا

0: نخلي لك كلمة الختام سي فتحي، تفضل كلمة ليك.
1: شكرا، أنا نشكركم كما قلت مرة ثانية على تعاونكم، وإن شاء الله نتمنى لكم حسنة أحسن، وإن شاء الله تكونوا بحضانا على سلامة أحبابكم
0: إن شاء الله.
1: أحبابي جميع المستمعين في المساكن يجوا بحضانا، راهو مسير مش بعيدة راهو
0: إن شاء الله. هو أكيد أكيد جوستي فتحي، وين نجمو نلقاو يعني
1: الفعاليات؟ في مارينا المنصير. في مارينا المنصير
0: باه، هذايا بالنسبة للمكان اللي ستدار فيه الفعاليات، لكنني نسأل على لي ريزو سوسيو وين نجمو نتبعو زاد الفعاليات هذه، اللي ما ينجمش يحضر ما ينجمش يجي، يعني وين نجم يلقاه؟
1: والله ان شاء الله احنا باش يكون فيه باش مملكه في الصفحه نتاع جمعيه نادي
0: واضح هي. واضح يلقى التفاصيل الكل به، مهم برشا خرجنا بالتوثيق سي فتحي كما تعرف.
1: شكرا
0: يعيشك الله يخليك. اذا هذه بالنسبه لمداخلتنا لليوم، وكان هذا شعلنا في فقره الانترفيو. الانترفيو تلقاوها على الباج فيسبوك راديو راما فام، اللي توصلنا ل 24 دقيقة كما كنتوا تسمعوا. إذا جمعية نادي الأجيال بالمنستير اللي تنظم الدورة التاسعة من مهرجان البحر الموروث لغذاء البحري من روسبينا إلى المنستير اليوم انطلاقا من 5 مساء بمارينا المنستير. بالتوفيق لكل القائمين على المهرجان هذايا، وإحنا بعد شوية نرجع لكم مواصلين معكم حتى للخمسة. تبدلوش الموجة مستمعينا.

0: تنجم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام اف ام. راديو ارام اف ام. ارام اف ام ديما معاك ديما معاك.
1: تسمعونا
0: على www.rmfm.net.

0: كرامة فام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8.
2: سمع صوتك، أعطي رأيك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك. وقولها وما تخليهاش في قلبك.
0: ما عليك كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرامة فام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت
2: وسمع الصوت.
3: عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو رامة فام. راديو رامة فام. رامة فام ديما معاك، ديما معاك.
1: انتم تسمعوا في ارم ماجازين مع منى على الرم فاب. على الرم فاب
4: رجعنا لكم من جديد مستمعينا، مازلنا مواصلين معاكم مشوارنا حتى للخمسة لقيت هذية. ديما كما عودناكم فقرة لاجوندا. في لاجوندا نهزوكم ونعطيوكم فكرة ولمحة على أبرز الأخبار والمستجدات إذا الوطنية والثقافية. نبدأ بالأخبار هذه. وين ينظم مجلس العمال التونسي الأفريقي غدوة بالعاصمة فعاليات المؤتمر الثاني لمجلس العمال التونسي الأفريقي، ويندرج الموعد هذا في إطار حرص المجلس على مواصلة جهود الرامية إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين تونس والدول الأفريقية. ويتضمن برنامج انعقاد الجلسة العامة العادية الانتخابية لمجلس العمال التونسي الأفريقي اللي تمثل محطة مؤسساتية هامة في مسيرة المجلس وفرصة لتقييم مرحلة سابقة واستشراف آفاق العمل المستقبلية. هيئة تنظيم المهرجان الدولي للسينما البيئية بيجابس أعلنت عن فتح باب الترشح أمام المخرجين والمنتجين وصناع الأفلام من تونس ومن مختلف أنحاء العالم للمشاركة في المسابقة الرسمية لدورته السابعة اللي بتنتظم من 6 ل 9 نوفمبر، ونتواصل قبول الترشحات حتى 15 أكتوبر. هيئة تنظيم المهرجان في بلاغ لها دعات المخرجين والمنتجين وصناع الأفلام من تونس ومن مختلف أنحاء العالم إلى تقديم أعمالهم السينمائية اللي تتناول القضايا البيئية وموضوعات مرتبطة بالطبيعة. وبينت أن المهرجان يسعى من خلال برمجته السينمائية إلى تسليط الضوء على الأعمال اللي ترصد التحولات البيئية وتطرح أسئلة حول علاقة الإنسان بالطبيعة وتساهم في التعريف بالتحديات البيئية المعاصرة وتقدم رؤية جديدة ومبتكرة حول القضايا اللي تواجه الكوكب. وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية وبالتعاون مع مركز النهوض بالصادرات تنظم إذن المشاركة التونسية في معرض فرانكفورت للمكونات الغذائية اللي بشقام من 17 ل 19 نوفمبر. معرض باش يوفر حسب وليعد حسب مركز النهوض بالاستثمارات أكبر منصة عالمية متخصصة في مكونات الأغذية والنكهات والمواد الغذائية المضافة وفرصة استراتيجية لتعزيز حضور الخبرات والكفاءات التونسية في الأسواق الدولية. يشار إلى أن المعرض هذا متوقع أنه يستقطب أكثر من 27 ألف مهني و 1500 معارض باش يمكن مهني القطاع من الاطلاع على أحدث التيارات في مجال التغذية الصحية والمكونات الطبيعية وحلول تصنيع الأغذية والمكونات الغذائية المستدامة وحلول السلامة الغذائية والمكونات الغذائية الوظيفية. ونختم بالأخبار هذه. وين أعلنت لجنة تنظيم الدورة 37 لأيام قرطاج سينمائية البارح عن فتح باب التسجيل مشاركة ضمن قسم سينما العالم، ويمكن لمنتجي الأفلام والمخرجين من أنحاء العالم تسجيل أعمالهم ضمن القسم غير التنافسي في المهرجان حتى 10 أكتوبر، وهذا يكون عبر الموقع الرسمي لأيام قرطاج السينمائية. وتنتظم الدورة 37 تحتفي بالذكرى 60 لتأسيس أيام قرطاج السينمائية من 12 حتى 19 ديسمبر 2026. وكان هذا شعرنا في فقرة لاجوندا.
1: لاجوندا لاجوندا لاجوندا.
4: مازلنا موصلين معكم مشوارنا مستمعينا بعد شوية غنية في البال. خليكم مع الموسيقى ونرجعينا.

0: أرام فام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8. أنتم تسمعوا في أرم ماجازين مع منى على الرم فاب على الرم فاب.
2: رجعنا لكم من جديد مستمعينا في أرم ماجازين. لقيت هذايا نمشي مع بعضنا لأغنية في البال. لا. أغنية في البال. أغنية في البال. في أغنية في البال باش نرجعوا بيكم إذا لي أو باش نحكي وزادة قبل كل شيء خاطر كي نحكيوا على الأغنية نحكيوا وزادة على من يقف وراء الأداء هذي. نحكيوا على المطربة اللبنانية الكبيرة فيروز. نحكيوا على أيقونة ثقافية ورمز وطني تجاوز حدود الموسيقى وولت جزء من الهوية العربية المعاصرة. لقبوها بجارة القمر، يلقبوها بسفيرة لبنان للنجوم، ويلقبوها بصوت الصباح. وعنو احنا مش نسمعها في العشية وفي نخنو بها مشوارنا لليوم. واخترنا لكم اغنية مش قصة. هاي ذن الاغنية هذية اللي هي من كلمات والحان وتوزيع ابنها الفنان زياد الرحباني وصدرت ضمن البوم كيفك انت عام 1991. خليكم مع فيروز ونقولكم شكرا لكم مقبل كل شيء على المتابعة وعلى الاستماع. شكرا إيهاب براوي على الإخراج. منى البيجي كنت معكم من قدام الميكروب. قال لكم شو قولكم سيسر واحكم وفي الأمان.

0: ابراهيم ساكن سوسه والمنستير على 998
1: عمل جيب للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام اف ام راديو ارام اف ام ارام اف ام ديما معاك ديما معاك
0: ارام اف ام ارام اف ام تونسنا تونسنا تسمعونا
1: على 3w.rmfm.net
0: rmfm.net تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8
1: أرام اف ام
0: في مساكن
1: في سوسة
0: والمنستير
1: على 99.8
0: على 99.8
1: سمع صوتك أعطي رايك انقد اقترح عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك وقولها وما تخليهاش في قلبك ما عليك كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرام اف ام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت وسمع الصوت عمل جيب للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام اف ام راديو ارام اف ام ارام اف ام ديما معاك ديما معاك تقيت الشهر على ارام اف ام بمناسبة العودة المدرسية الاتحاد المحلي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بمساكن ينظم معرض يوميا من 9 متاع الصباح إلى 11 متاع الليل حتى لنهار 14 سبتمبر عروض متنوعة وأسعار استثنائية وعلى ذمتكم ملابس جاهزة للكبار والصغار أحذية مواد تجميل حلويات وفخار وبرشة مفاجآت أخرين ومرحبا بكم في معرض العودة المدرسية بمساكن
2: بليسيتي
3: خويا شنو هي حاجتك انت فريجيدير غاز تلفزة ميكرووند بورتابل اي حاجه تتبرنشه في بريز موجود عندك راي ومش من اليوم نحكي لك على خبره عمرها 68 سنه من عام 1958 تونس استقلت منه وقريت حل منه وتخلى ديار التونس الكل فبحيث تستحق الحاجه انا بحذاك كامل تراب الجمهوريه وعلى قريت بونتين انت اختار ونحن نجيبه لك حتى للدار طول عاد ومرحبا بيك عند قريت
0: يا راجل اش عملنا سنة في قضية الصغار للعودة المدرسية انا نحب على مكتبة فيها كل شيء
1: كل شيء كل شيء عليك بنيو سكولي في مساكن في دورة واحدة ومرة واحدة تقضي كل شيء اكتب كراسات باراسكولير دي ساكادو وكل ما يلزم للقراية وزيد جديد سيرفيس انفورماتيك وحتى من التليفونات موجودين اشوا عالكيف وكل شيء موجود
0: ولا سوين
1: ما تخممش عام سنة نيو سكولي عاملة تخفيضات في كل شيء حتى ل 15 اكتوبر دي رميز توصل 50% على ساكادو 5% على الكتب والكراسات و 15% على الأدوات المدرسية و 20% على الباراسكولير وزيد حتى على الكاسة تتمتع بتخفيض استثنائي مع الكارت فيديليتي
0: هي ياسر نيوسكولي مكتبة مثالية وهذا المطلوب
1: نيوسكولي بمساكن طريق صفاقس بحدة جامع الخير وجديد فضاء نيوسكولي يقرب لكم أكثر في سوسة وتلقاونا في بوحسينة مقابل لكل فرانسيز أنفولاي 20 955 407
4: يا ناس يا حضار يا ناس الخير والخيار حكايتنا اليوم علي عمر في الدار وتلقى عنده أحسن أفار للي يحب يبدل الكوجينة والأثاث وحتى شبابك وبيبان الدار شريك تمساكن الأخشاب ومشتقاته وين تلقاه سي عماد بوهلال اللي يوفر لكم الجودة والضمان الخدمات والإتقان أجود أنواع اللوح MDF هايكلوز بارتيكول وفما عنا النوع اللي تحب خشب للتصنيع وحتى البناء وكل شيء موجود عنا لهنا ما لا تخمم ولا تحير تلقانا في طريق المستير بعد جامع الرحمة وإذا كان تحب تتصل بينا رقم الهاتف على ذمتكم 98-240-863 وإلا 96-455-444 وختمتنا على التيك توك حطيناها سوسيتي مساكن بوا بالفيديو وريناها ما لفيش تستنى تلقى عنا اللوح اللي تتمنى وإن شاء الله بالعمار
5: لجميع اعلاناتكم على راديو ارام اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارام اف ام
1: المزيكا نون ستوب على ارام اف ام بنت المزيكا نون ستوب على ارام اف ام

0: تابعونا
1: على www.rmfm.net. بقية الشهر على RMFM برا فارماسي أو ميديكال ستور مساكن لسباس بوتي اي سانتي اللي يفرح بيكم ويودكم بأحسن الشواء في البرودوي برا فارماسيوتيك الخاصة بالكبير والصغير وأحسن الماركات في البرودوي ديغمو كوسميتيك للعناية بالبشرة والشعر. هذا الكل مع نصيحة اللي تواتيك وزيد لي بروموسيون والكادوات على طول العام. ما توفيش وباش ما يفوتك شيء زورونا يوميا من الاثنين للأحد من التسعة للسبعة في مساكن مقابل المانيش بحدة لسي تكنيك وتبع كل جديد على الباج فيسبوك والكونت انستغرام وميديكال ستور. لأكثر معلومات كلمونا على 53 30 666. برا فارماسي وميديكال ستور مساكن. شوف الدنيا زينة. كي نقولوا جريت نقولوا لدريس رقم واحد الالكترو ميناجي والاي تيك. وعندك جريت تتمتع باحسن سوم باش تشري بالحاضر، زيد حتى بالتقسيط تتمتع باحسن عرض زاده. على خاطر عندك جريت التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في مساكن شارع الطيب حشيشه بحذا بوتيك وريدو انفو لاين 29 052 053.
0: جريت لاسعاد كل بيت.
1: في بالك اللي مع دريم زوم تنجم تعمل اقوى فار في بنيان الدار؟
2: راه بربي قولي كيفاش.
1: دريم زوم تحط على ذمتكم ايكيب كامله تقوم بالقياسات اللازمه والتصميم والتصنيع والتركيب، الكل ما تستحقه في دارك من شبابك ولا بيبان عليه من يوم. وزيد موبل الدار الكل على القياس بديزاين مودرن وعلى كيف كيفك. تحب تعرف اكثر زورونا في مساكن الطريق صفاقس بحدا كيوسك دكار، ولا تنجموا تكلمونا على الرقم 24 763 714.
3: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
1: المزيكا نون ستوب على ارم اف ام. بنت المزيكا نون ستوب على ارم اف ام.

0: déjà
1: à www.rmfm.net.
0: rmfm.net.
1: بقيت الشهر على رمفام 41 سنة وإحنا معكم 41 سنة خبرة وجودة وتشكيلة واسعة من المنتوجات والأدوات وكل المستلزمات لخدمتكم ومشاريعكم 41 سنة وكان كيوري عماد السريدي بمسيكن الوجهة المثالية للمهنيين الحرفيين وكل الحرفاء وبالمناسبة هذه تحط على ذمتكم كان كيوري عماد السريدي بمسيكن أسعار استثنائية وتخفيضات توصل 30% كاملين على كل عمليات البيع بالجملة ولا بالتفصيل وزيد توفر لكم خدمة التوصيل كان كيوري عماد السريدي بمساكن طريق صفاقس أنفولاين 98 402 646.
2: لجميع أعلاناتكم على راديو أرم فام كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرم فام.
1: المزيكا نون ستوب على رمفام بنت المزيكا نون ستوب على رمفام

0: اسمعونا
1: www.rmfm.net
0: rmfm.net.
2: مقيد الاشهار على rmfm. مهمتنا في بيسا جروب نسهل لك كل التفاصيل مع خبرة السنين في مجال البعث العقاري. في بيسا نوفر لك عروض متنوعة في مواقع مختلفة، وتلقاو لريزيدونس متاعنا في سوسة الرياض الخامس، في مساكن الطريق 30، وعلى البحر في هرقلة، وفي القروان الزربية. بيسا جروب، أدريس واحدة وعناوين متنوعة، وعلى ذمتك إيكيب تعاونك باش تعمل أحسن اختيار. باش تعرف أكثر كلمنا على الرقم 96-295-1000 وإلا 93-299-1000، وزورونا على الكونت فيسبوك والكونت انستغرام بيسا جروب.
3: لجميع إعلاناتكم على راديو RMFM كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو RMFM.
4: الموسيقى نون ستوب على RMFM. بنت الموسيقى نون ستوب على RMFM.

0: تسمعونا
1: على www.rmfm.net.
0: rmfm.net
1: بقية الشهر على rmfm.
0: يا راجل ايش عملنا سنة في قضية الصغار للعودة المدرسية؟ انا نحب على مكتبة فيها كل شيء
2: كل شيء كل شيء عليك بنيو سكولي في مساكن في دورة واحدة ومرة واحدة تقضي كل شيء اكتب كراسات باراسكولير دي ساكادو وكل ما يلزم للقراية وزيد جديد سيرفيس انفورماتيك وحتى من التليفونات موجودين اشوا على الكيف وكل شيء موجود
0: ولا سوين
2: ما تخممش عام سنة نيو سكولي عاملة تخفيضات في كل شيء حتى ال 15 اكتوبر دي رميز توصل 50% على ساكادو 5% على الكتب والكراسات و15% على الادوات المدرسيه و20% على لي باراسكولير وزيد حتى على الكاسه تتمتع بتخفيض استثنائي مع الكارت فيديليتي
0: هي ياسر نيو سكولي مكتبه مثاليه وهذا المطلوب
2: نيو سكولي بيمساكن طريق صفاقس بحدا جامع الخير وجديد فضاء نيو سكولي يقرب لكم اكثر في سوسه وتلقاونا في بوحسينه مقابل ليكول فرونسيز ام فولاي 20 955 407.
3: خويا شنو حاجتك انت؟ فريجيدير، غاز، تلفزة، ميكرووند، بورتابل، اي حاجة تتبرنشة في بريز موجود عندك قريب ومش من اليوم نحكي لك على خبرة عمرها 68 سنة من عام 1958 تونس استقلت منا وقريت حل منا وتخلى ديار التوانسة الكل فبحيث تستحق الحاجة أنا بحذاك لكامل تراب الجمهورية وعلى قريت بوانتين انت اختار ونحن نجيبه لك حتى للدار طل عاد ومرحبا بيك عند قريت
4: بمناسبة العودة المدرسية الاتحاد المحلي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بمساكن ينظم معرض يوميا من 9 متاع الصباح إلى 11 متاع الليل حتى لنهار 14 سبتمبر عروض متنوعة وأسعار استثنائية وعلى ذمتكم ملابس جاهزة للكبار والصغار أحذية مواد تجميل حلويات وفخار وبرشة مفاجآت أخرين ومرحبا بكم في معرض العودة المدرسية بمساكن
5: لجميع إعلاناتكم على راديو أرم أف أم كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرم أف أم
6: عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو أرم أف أم راديو أرم أف أم أرم أف أم ديما معاك ديما معاك
7: المزيكا نون ستوب على رم اف ام بنت المزيكا نون ستوب على رم اف ام

0: à www.rmfm.net. بقية الشهر على ميرم اف ام برا فارماسي او ميديكال ستور مساكن لسباس بوتي اي سانتي اللي يفرح بيكم ويودكم باحسن الشواء فلي برودوي برا فارماسيوتيك الخاصة بالكبير والصغير واحسن الماركات فلي برودوي ديرمو كوسميتيك للعناية بالبشرة والشعر. هذا الكل مع نصيحة اللي تواتيك وزيد لي بروموسيون والكادوات على طول العام ما توفيش. وباش ما يفوتك شيء زورونا يوميا من الاثنين للاحد من التسعة للسبعة في مساكن مقابل المانيش بحدة لسي تكنيك وتبع كل جديد على الباش فيسبوك والكونت انستغرام وميديكال ستور. لأكثر معلومات كلمونا على 53 30 666. برا فارماسي وميديكال ستور مساكن. شوف الدنيا زينة.
1: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
0: المزيكا نون ستوب على ارم اف ام. بنت المزيكا نون ستوب على ارم اف ام.

0: .net.
1: rmfm.net.
0: مقيت الاشهار على rmfm. جديد عند لندولسي موتورز في مساكن سيرفيس كاروسري اي بانتي غوتو. نوفر لكم احسن المختصين ومواد عالية الجودة لتلاء السيارات والكولور حسب الطلب. ونتيجة كرهبتك ديما جديدة وصيف السنة مع لندولسي موتورز. تمتع بتخفيض 25% كاملين على العجالي ويتلقوا عنا احسن الماركات العالمية وزيد مع كل فيدانج دياجنوستيك جراتوي. لندولسي موتورز في مساكن طريق سوسة قبل القنطرة. ولأكثر معلومات كلمونا على 21-766-667 وإلا 22-744-755.
2: لجميع إعلاناتكم على راديو أرم فام كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرم فام.

0: à www.rmfm.net.
1: rmfm.net.
0: سمع صوتك، اعطي رايك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك. وقولها وما تخليهاش في قلبك. مالي كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرام فام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت وسمع الصوت. عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو رام فام. راديو رام فام. رام فام ديما معاك، ديما معاك.
1: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8.
2: حان الآن موعد أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة مساكن وما جاورها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.
3: الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: تسمعونا @rmfm.net
2: @rmfm.
1: عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو RMFM. راديو RMFM. RMFM ديما معاك، ديما معاك. الموسيقى نون ستوب على RMFM. بنت الموسيقى نون ستوب على RMFM.

0: رما فام بنة الموسيقى نون ستوب على رما فام على رما فام قيت الشهر على رما فام كي نقولوا قريت نقولوا الادريس رقم واحد الالكترو ميناجي والاي تيك وعند قريت تتمتع باحسن سوم باش تشري بالحاضر زيد حتى بالتقسيط تتمتع باحسن عرض زاده على خاطر عند قريت التقسيط يوصل ل 36 شهر تلقاونا في الساحلين شارع حبيب بورقيبه انفولاين 27 198 888
1: قريت لاسعاد كل بيت
2: كبريسيتي
3: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام
0: المزيكا نون ستوب على ارم اف ام بنت المزيكا نون ستوب على ارم اف ام

0: تابعونا
1: على www.rmfm.net.
0: rmfm.net.
1: سمع صوتك، اعطي رايك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك. وقولها وما تخليهاش في قلبك. ما عليك كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرما فام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت وسمع الصوت. عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو رما فام. راديو رما فام. رما فام ديما معاك، ديما معاك. موسيقى نون ستوب على رما فام. بنت الموسيقى نون ستوب على رما فام. على رما فام.

0: تسمعونا
1: www.rmfm.net
0: rmfm.net.
1: سمع صوتك، اعطي رايك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك. وقولها وما تخليهاش في قلبك. ما عليك كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرام اف ام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت وسمع الصوت. عمل جيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو رام اف ام. راديو رام اف ام. رام اف ام ديما معاك، ديما معاك.
0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8.
2: حان الآن موعد أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة مساكن وما جاورها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.
3: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله،

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: تسمعونا @rmfm.net @rmfm. اعمل جيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو RMFM، راديو RMFM، RMFM ديما معاك، ديما معاك.
2: قضية الشهر على RMFM.
3: يا راجل ايش عملنا سنين في قضية الصغار للعودة المدرسية؟ انا نحب على مكتبة فيها كل شيء
4: كل شيء كل شيء عليك بنيو سكولي في مساكن في دورة واحدة ومرة واحدة تقضي كل شيء، اكتب كراسات باراسكولير دي ساكادو وكل ما يلزم للقراية، وزيد جديد سيرفيس انفورماتيك وحتى من التليفونات موجودين، اشوا على الكيف وكل شيء موجود.
3: ولا سوين
4: ما تخممش، عام سنة نيو سكولي عاملة تخفيضات في كل شيء حتى ل 15 اكتوبر، دي رميز توصل 50% على ساكادو، 5% على الكتب والكراسات، و 15% على الادوات المدرسيه، و 20% على باراسكولير، وزيد حتى على الكاسه تتمتع بتخفيض استثنائي مع الكارت فيديليتي.
3: هي ياسر نيو سكولي مكتبه مثاليه وهذا المطلوب.
4: نيو سكولي بمساكن طريق صفاقس بحده جامع الخير، وجديد فضاء نيو سكولي يقرب لكم اكثر في سوسه، وتلقاونا في بوحسينه مقابل ليكول فرونسيز، انفو لاين 20 955 407.
0: لجميع اعلاناتكم على راديو RMFM كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو RMFM.
3: تسمعونا
1: @rmfm.net.

0: à www.rmfm.net.
1: rmfm.net.
0: سمع صوتك، اعطي رايك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك. وقولها وما تخليهاش في قلبك. ما عليك كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرام اف ام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت وسمع الصوت. عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو رام اف ام. راديو رام اف ام. رام اف ام ديما معاك، ديما معاك. الموسيقى نون ستوب على رام اف ام. بنت الموسيقى نون ستوب على رام اف ام. على رام اف ام.

0: à www.rmfm.net.
1: rmfm.net.
2: محتاج الشماني

0: Corona
1: à www.rmfm.net.
0: rmfm.net.

0: تابعونا
1: على www.rmfm.net.
0: rmfm.net.
2: سمع صوتك، اعطي رايك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك. وقولها وما تخليهاش في قلبك. مع اللي كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرام اف ام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت وسمع الصوت. عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو رام اف ام. راديو رام اف ام. رام اف ام ديما معاك، ديما معاك. الموسيقى نون ستوب على رام اف ام. بنت الموسيقى نون ستوب على رام اف ام. على رام اف ام.